0: صباح الخير بنات الحبيبه صباح الخير عاصمه نجمين الجميله صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين انا راديو تشاد القاعدين متابعونا من 23 ولايه والتشاديين قاعدين في الخارج معروف كل ما يوم الاحد نقول معكم في مده انا ساعتين من الساعه 8 لهدي الساعه 10 تلقوا البلاغات الرسميه العاديه 8:15 دقيقه النشره الدرجيه وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهدي الساعة 9 ومن الساعة 9 سوا لهدي الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسورت زلوتير طلب المستمعين تقدروا تنادوا وتسلموا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشاد ولا تجهزوا نفسكم في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 50 53 20 الساعة 10 سوا بكم البرنامجنا أنا اليوم يوم الأحد يوم 4/10/2026 بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والتئيات والنشرة الأخبار ساوي كيوان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض الساعة 8:03 في استوديو تروانا غاديو تشاد في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزيوم أراندوسمان في العاصمة أنجمينا نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابين تكنيك
1: لوانا لباتات رجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة
2: فقط دول
1: رجالة ألهمات رجالة على أجملهم هو المعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان لهم يات رجالة لهم يات رجالة على يول ميمي سي دول الرجالة البلا ما بمغري يا دول الرجالة يا دول الرجالة

0: Bidana kezar bizara kulindi ana fakir laki madan titini na fakir laki malaje fetini azaraba am hadisan katkachi kachi ana madrasul la izza nabi ma la salam lana matrisli azara hadana kezar bi la sultan tijani wal dalwan al abbas al ma bakhjilki tabun al khalb qad dabatan qazdi jamus fikri sakin watin wadi تجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: العمات رجالا سلطان التجاني يا رجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا رجالا اباكر والالي دول الرجالا كم بلا مدن والمعلم طمان التجاني دول الرجالا كم من البنات يا شيخ اللي قريقا والشيخ مرد الرجال سلطان التجاني قول لك يا ترجالة
1: رجالة ولا
0: ألهم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم ألهم يا ترجالة كم من البنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجاني لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل ناج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال جيت ولا كمان دا ولد الجد طلق للهم جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بشي والدنا ضربات راب اللي نزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالي كاك معلم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شاغلي قريقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربات راب اللي نزل را
1: قلبنا
0: سيف تضرب قلبنا مدنا لا والجنة دخل الدنيا

0: كراب لين زلادا
1: عجبا
0: رمضان صالحك كلوان
1: يوه
0: ضربت كراب لين زلادا الرجال البياطن ما جوت ملا بنسى ضربت كراب لين زلادا
1: بتنفذ
0: بس الباكر هذا نادى لخليل الجا

0: أفريجي أصبحت السباق أكثر سرعة وإثارة. استعدوا سباق جديد جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكان كمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فائز. وماذا بس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكان كمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فائز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب وده من 60 فرانكار للتيكيت. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده مع فريجي يتم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك طوالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. فريجي سباقات أكثر خيارات أكثر وإثارة أكثر.
1: تنتقل الملاريا بعضان البعوضة. كان البعوضة عدد أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجال عند الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداين تل البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساق في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين الهواء أشربوا الأدوية القرروا لكم في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرطوا سناجيكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن سناجيكم. كل ليلة تحت السنجي معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: من سمات الراديوات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر بقدم لنا الزميلة جمال عبد الناصر الشعيب بكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سيدنا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ الطواليب التفاصيل. وفد واحد فراسة النائب عن رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي عند الحدود والمركزية لمن محمد كان وصل في مدينة ميسكي دا في ديبارتمان هنا إميكوسي. والوفد مما وصل كمان لقى الكوفرنير جم إقليم حناتي بيستي توم جروة البيسة دي كانت تنكتب في إطار متابعة وتقييم عن الاتفاقيات هنت الآفي اللي كان مضوها في ميسكي يوم 20 سبتمبر 2025 بين الحكومة ومجموعة هنت اللجان هنت الدفاع. وبواسطة هنت الخطوة دي كمان الحكومة داري تشان تقوي الأمن وتجيب الآفي في بكان حنافتشين الذهب على حسب القوانين المعمول بها في بلدنا تشاد. اتفاقية هنا تعاون وشراكة كان بقت بين الوكالة الوطنية هند التنمية الريفية والمعهد التشادي للبحوث عن الزراعة. الاتفاقية دي كان هدفها كمان يقو المنافسة في القطاع الزراعة والاقتصاد في الريف برا. المناسبة كانت بقت بحضور هنا ممثلين جو من الجانبين حجها وبيبا عمر والتفاصيل.
2: بالقيمة المالية اللي بتتقدر بمليارين فرنكا في دا بقت مناسبة هنا مضيان الاتفاقية اللي بقت بين الوكالة الوطنية اللي بتدعم التنمية هنت الريف والمعهد التشادي للبحوث هنت الزراعة من أجل التنمية وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية. دي خطوة مهمة بتقوي القدرة هنت الزراعة والاقتصاد الريفي. دا الأمر اللي كان أكدا منسق هنا مشروع التنمية الزراعية والإقليمية هنا القطن في تشاد حسن جنيه ومن جانب المكلف بالمهمة هنت الزراعة والتنمية والجو القاعد في الوكالة الفرنسية هنت التنمية آدم ويا شدد في أهمية هنت الأمل في ضمان حن النتائج الأديلة الفكة زيادة في الجانب حن الزراعة. وقال مؤسسته بلشك بتدعم الحكومة التشادية في جانب حن قوين الموارد اللي بتساعد في الرد الأجلة لإحتياجات حن المواطنين. نذكركم بكونه في كمال حن المناسبة هنت المضيان كلم الأمين العام حن وزارة الإنتاج والصناعة هنت الزراعة أبكر مبارك. قال وزارته بتخدم وبتطبق المتطلبات هنت المزارعين ودالي عشان ينفذوا الاتفاقية الكام مضو فكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة المكلفة بالإنتاج الزراعي.
1: دائما مع الزميلة حجها وحبيب عمر. والمرة دي كمان تكلمنا بالبيان اللي كان مرقتها الوزارة التصحيح العامة والوقاية بتخبر فوق المواطنين بتسجيل هنا حالات هنا مرض أنا الوردة انت لدنك ده في إقليم أنا وداي وديفيرا سيلا وفي العاصمة أنجمينا. خلينا نتابع.
2: وزارة هنت الصحة العامة والوقاية بتخبر بتقول لكل السكان بكونوا في حالة هنت المرض البنادو بالدنك كشفوا وقاعد في بعض من الأقاليم هنا بلدنا تشاد لجيو في وداي وسيلة وبلتين وأنجمينا. وبتذكر بكونه مرضاي هنت الدنك هي فيروس بالنقل من البعوضة الاندا فيروس هنا الدنك وبصهر من السخانة هنت الجلد بقى هامي شديد وبتسبب وجع هنا راس ووجع هنا الجلد في المفاصل وكمان بتصهر بوجع هنا عين وقضيف وورم في الأذان والرقبة ووجع شديد في الأذام في بعض الأحيان. والمريض الكان كربته المرضاي هنت الدنك ده تلقاه بتقافى في مدة هنا أسبوع أو أسبوعين. عشان ده وزارة الصحة العامة والوقاية بتنصح أي زول بعاني من الأعراض دي خليه يمشي في أي لبتان قريب ليا ليسي الكشف ويتعالج أجلة. وما ده بس، كمان لنودر المرضاي دي لازم نتابعوا الإجراءات هنت الصحة المرقطة الوزارة. خلينا دخلوا في السنجاي بدري ونرش البيوت بالسلتسكي ونلبس لباس طويل وكبير ليحمينا من البعوضة، ونقش الوساخة وما ندفقوا الألمي أم تبلبول في البيوت، ونسد الخزان حن الألمي، والأكل كمان يبقى مسدود. وزارة هنت الصحة العامة والوقاية بتقول لأي مواطن خليه يلتزم بالتدابير المرقطة لحماية حن السكان، والوقاية أخير من العلاج.
1: حجة وبيبا أمر قرر لنا البيان عن الوزارة حنت الصحة العامة. الوزير البنية التحتية وفكين أن الأزل أمير إدريس كردة كان ختم جولة الميدانية اللي كان سواء في شيف الشوارع اللي تشرف لها الوزارة في وسط البلد. الوزير كان مشى في الشارع البربو تنجمين بلالة وآتية وشاف الخدمة كيف يا مشي وبسرد لوين. خلينا نسمعه للوزير.
3: شركة بدأ وبدأ تانيك إن شاء الله ما يقف. والصعوبات الأول عدلنا ده كان فنية، كان صعوباتنا جروز، كان صعوباتنا أنا كونترا كله كي تقريبا شغل قاعدين كله عدلنا. ومشكلة أنا جروز كلها سما إنه إلا فضل بسيط بس ما كتير، وبسيط ده ما يعني يوقف عليه مشروع. بروجي ده مشروع أنا رئيس الجمهورية يربط إقليم هنا باتا في أسما جمينا ويربط في أبيش هلا القايب السبع كبير وعند الكوريدور يربط حدود أنا السودان ده معناته إقليم استراتيجي.
1: الله سميتو ده هو الوزير أمير إدريس كردة وزيرا البنية التحتية وفكينا الأزرة سميتو في ميكروفون راديو تشاد المادة لي الزميل محمود موسى الفيل. في إطار نشاطاتنا أكتوبر روز نظمت الجمعية هنت التنمية هنت الابتكار والإعلام عن المرأة من أجل المكنان يوم هن التوعية ودالي فايدي هن الأوين. الهدف كمان عشان يزيدوا الوعي هن الأوين ويخليهم يكونوا حذرات ويسووا كشف بدري للسرطان أي الكانسير هن الديد قبل الوقت ما يفوت. في وعد خطوة صمحة نحو تحويل هن الرقمي كان بيفوتوها مركز التكنولوجيا الجديد للوكالة الوطنية لتطوير التكنولوجيا انت المعلومات والاتصالات في مدينة مندو. المناسبة كان رسالة من الأم هن الوزارة انت الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنا انت الإدارة حسين إبراهيم عبد الكريم. في جنب كمان المندوب الأم هن الحاكمة في جم إقليم هن لوجون أوكسيدنتال دقو يعقوبة وكثير من المسائل الإداريين والأسكريين هن المنطقة. في صالة انت الملمات انا المندوبية الأم انت الحكومة انا اقليمنا انا دي صبا كمان بقت مناسبة انا كمالي انا البس المباشر ونقلين انا برنامج انا ماتينال وقاتل يكود بواسطة انا اذا انا امجرسة وذا لمدة انا اسبوع كامل. رأس المناسبة كمان الامين الأم انا ديبارتنا اقليمنا انا دي صبا سيد محمد صالي ادم مناين بهدورنا كثير من المسائل انا المنطقة. خلينا اسمه للمدير عن المحطة الإقليمية هنا أمام جرس آدم نصر ويجي.
4: نازل جو 2025 سوينا نجا. قلنا ما على 2026 ما نسوي ديزم إديشن سوينا نجا. سوينا ريفرانسميشن أن ديركت من أم جرس لجمعنا يعني. وقتنا إيرانا إميشن قردي لكوت ما هنا ماتينال دا. شات كل يقدر يسمى راديو شات من أم جرس. شبنا شغل عديل ومسلمين هنا المحلين اللي بيدورو نشكر البارتنر هنا كله ونشكر خاص ديركشن جنرال هنا الأنماء والوزارة الإعلام اللي هم وزارة الصحة لنا.
1: سنوي كوين كريوة الساعة 8 وتقريبا 25 دقيقة في مدينة وزبيدة في أبشي في بلتن وفي نجمينة دي نشرة الأخبار أنا اليوم فجر. شكرا لكم أنتم اللي تابعونا من المدن دي نشرة كان سواء أسرة التحرير تيت إخراجنا الجواب بأمر وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر رشيب بكين قيلوا أو أربطوا بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.

سمعت الكرامة في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدرجية وسمينا الفنان الراحل الشادي الكبير ماتر كازونغا. نرجع للسيديو عشان نقرأ لكم البلاغات لنا اليوم مفجر. اللجنة المنظمة لليوم العالمي عن المدرسين دورة 2026 القسم عن مدينة انجمينا بخبر كل الكاميرات والكوليك الأنصنياء أوين ورجال والشركاء الماليين والفنيين بكون الجورني أنا يوم 5 أكتوبر ببقى مباكر الآرة بحتفل فوق المدرسين ده الجورني ده أجلو لنهاية أنا شهر أكتوبر الفوقنا ده جمعنا يوم 3 أكتوبر 2026 اللجنة المنظمة ديزم رابورتر جيم ساسيما نابايا بيرو البيرو دو تشيتانا متر ريسين انغارو بخبر الجمهور بكونه هم عندهم بضاعة مسكرة اكيبيمان البروغرام ناسيون زوني بنيت بنجمينا وده قايت في كورة نام ريزيدانس البنيت ما بعيد من اوتيل نوفوتيل تشاديان ريزيدانس الامبساطة السودان في تشاد القايت في شاري شرف الدين احمد الشارع نفرشا وبورتو نمرو 198 مقابل انسد. الزيارة تبدأ من الساعة 9 فجر لدي الساعة 3 قبل العصر. والناس الدارين بيشاركوا في الجنجدة المؤدات الخطوة للجنجة سيارة برادو وايت موتو مؤدات انفورماتيك ومؤدات انا مكاتب وحاجات كثيره اخرى كان داير تشارك لازم تدفع مونتان وايت مليون سيفا وكان لي سياره برادو كمان تكفي 100,000 ريال بعدين كان ما بيد قروشك دي بيقبلوا لك عشان تمشوا تشوفوا المؤدات دي يوم الاثنين عم باكر 5 اكتوبر 2026 بواصل لحد يوم 10 أكتوبر والزيارة تبدأ من الساعة 9 فجر لحد الساعة 33 عن العصر وده في مكانهم القايد ريزيدانس البنيت في نجمينا الفكين عن البطاعة ببقى يوم 12 أكتوبر 12 أكتوبر في نجمينا في السياج حقه عن البنيت ولسه يعني الناس اللي فازوا كمان بقولوا لهم بكومينيكي يوم 13 أكتوبر 2026 زول فايز كمان بقدر بدفع 12% كانت تدوروا معلومات بزيادة تنادوا في نمرو أنا بيرو دو تشيز أنا متر سير انغارو 66 29 61 75 تيغو 99 91 16 21 واصل بالبلاغات بلاغ الوفا مكايلة عثمان موسى مكايلة أيلة محمد جن أخي آدم بلا مجبرون الحاج آدم موسى آدم دقو الحاج إدريس عبد الله أيلة عبد الله رجيبي أيلة محمد دالو الحاج هارون ولد الديري يونس دبازة الحاج أبكر أنكو الحاج عبد الرحمن حسيني أيلة محمد توما آدم بنجا رمات خميس بلا مجنبو اللوان كشل دندنيني الوزير أحمد تجدة دليقي عبد الرحمن زريبي عبد الله أخي محمد بشارة الشيخ عبد الرحمن إبراهيم حسن طاهر عبد القادر لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أنا زوجتهم أخوتهم خديجة عبد القادر المعروفة بخديجة منقلة ماتت أمس السبت وسرقة تبقى اليوم الأحد في كارتية بتكون علاية في بيت أنا زوجها مكايل عثمان الأهل الله صبرهم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة جبرين أبقجة أبكر أبقجة بلاما أبا كبير الدلور جدة إيسا تشلكي شيخ آدم تقلا لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل القريب في كانتون قلاديما كانتون الفاس كانتون كدادا كانتون ماي آيش وكانتون أسلا والأهل البعيدين والقريبين بوفاة عمهم جنب أبكر ماتت أول تمس يوم الجمعة وسرقة تبقى اليوم الأحد في تكونيه الليه بلاما أبا كبير الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة أبكر فاتح المعروف بأبكر موسى أليفة أبا موسى إدريس رضيان بشكر كل الأهل النجات والكاميرون والأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفية اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا
وقت الموت وقت الصدقة أن المرحومة بتم وزوجتهم مريم أليفة موسى الماتتهم 17 سبتمبر الفات بعد حادث، وبقولوا الأهل الله يأجرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. مواصل ببلغاتنا الوفاء حامد أحمد أبجوغانا الشيخ حسين حامد فكي حامد محمد آدم أحمد حامد محمد أحمد محمد جبرين موسى أحمد حسين هارون إبراهيم حامد بلاما هارون أجد إبراهيم أبكر صالح يحيى يايا محمد دنا خرسة يونس إدريسة أخوه ودات الله بشير عثمان محمد جنجاي قنبو نصر جدة خليل الحاج صالح محمد السيارة أبيسو محمد أبكر بهري صالح النصر هارون هارون قنبو الإمام خالة محمد الجنرال عمر كجلمي بكر شيخ دونغوس رمات اللوم الحزن ببلغوا لبلاما موسى بكر وكل جمعيته بلاما يوغو محمود وكل جمعيته بلاما حامد حسيني وكل جمعيته بلاما جيت عمر وكل خيانة شيخ أبخريس مؤمن بلاما عمر محمد بلاما محمد جبرين بلاما محمد آدم بلاما حسيني بلاما أبقارورة وكل أخوانا بلاما جيت إبراهيم في فلقة شيخ أزرق محمد شيخ عبد الله بني شيخ جدة إيسا بلاما حسن مهمد بلاما بركة حسيني بلاما علي زكريا بلاما أبو عبد القادر بلاما دريسة محمد بلاما ناجي أبو بكر بلاما إيلو أمر الشيخ آدم مرحال بلاما الحاج أطمان مؤمن بلاما نور إبراهيم بلاما عبد الرحمن أمر بلاما أحمد توم أبو بكر ميقنقا بلاما فكي إما بلاما بشار هلاليف الشيخ محمد الشيخ مهمد أبو فيل بلا بركة نوام شيخ مهم الطاهر بلاما إبراهيم بشير دلقاء لوان حسيني دلقاء صب الله عبد الكريم دلقاء سيد النايم دلقاء محمد إيسا دلقاء بزين حسيني دلقاء دنمي لمي دلقاء حسين السيار دلقاء محمد إجلا بلاما رونا جيد وكل أخيانا في أفرق عائلة آدم كدو خليل جالوي عائلة قنبو بشير في دقيا الحاج موسى عبد العزيز بلاما جيد وكلو حسن أخي رماد صالح الضيف مسعود عبد الله لولو شيخ طاير حسيني دلقي عمر الضهية بلاما آدم عبد الله آيلة شواء بن نصيب آيلة أحمد دقيق وشيخ بيري هارونا وكل جمعيتا اللوان جبرين دونغوس اللوان إدريس إبراهيم اللوان فليجي حسنة اللوان أحمد عبد الهادي اللوان عمر القاضي يتيم واللوان عبد الكريم جراد ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بوفاتنا ولتهم وأخوهم قنبو حامد أب جوغانا مات أمس السبت وسرقة تبقى اليوم الأحد في هلة بييري هلة هلة بلاما هارون أجد الأهل الله صبرهم ولا مرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. مطلوب من سكاننا نيوبيم أرونسما في العاصمة أن يمينا عندهم البريزن شارش الصحي للناس الضيفين الإيالات الأمورهم أقل من 5 سنوات قاعدين في كومينا نيوبيم أرونسما عشان دا أمنا بقوموا بدورهنا أخبار ودات النظمة بنظمو ببقى في ديفيرا مكانات مختلف المكانات أنا كومينا النبع بنظمها في العاصمة من جمعينا وببدأ من أمباكر لندي 5 أكتوبر لحد 5 نوفمبر 2026 عشان بقيموا الحالة المالية عشان ده الوكالة الفرنسية للتنمية AFD مع رفرانس أنا CDT وده بسوو ما بياديس انترناسيونال بالمعاونة مع مختلف الناس المكلفين عشان ده الانكاد ده ببقى واحد للناس اللي عندهم القسم الصحة والناس الأطفال التعبانين بريزن شارش عن الناس المرضانين حاليا الأطفال في مرض الباليديسم وجع البطن والإنفكسيون والتنفس الديبيساج عن البريزن شارش للأولاد التعبانين النشاطات عن الأجان الصنتي في كوميننا نوفيم أرندوسما
النشاطات والتوعية والتابية لكل السكان اللي قاعدين في نيبي مرسما العملية انتر فرنسا نيالة الدقاق وخبروهم بمجالها نصيحة التغيير في مختلف البكانات عشان تشارك في البروجي لابد وصولك دورة وفي أوراق كمان تملوهم بالمعلومات المطلوبة عشان بطلب من السكان أنا نبي مرة نسمع خلي بلاقوا النازل ملاقاة كويسة الإكيب اللي بمشي بقيم الهالة قدتهم في مجال الانفورماسيون وبشاركوا بيكون في فولونتيريا كمان والملاقاة تكون ملاقاة كويسة الفترة عن الإيفالياسيون ببدأ من أمباكر 5 أكتوبر واصل لخمسة نوفمبر يعني مدة هنا شهر لا في كومين هنا نوبيما أرندوسيما دونك العمل ده قايت بقوم فوقا بياديس انترناسيونال مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD الساعة 8:42 دقيقة نمشي لمكنة الفن ونلقى الفنان آدم قاسي طهروه هذه خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد دكتور عبد الصادق علي أحمد وأسرته في كارتيه دمبي شارب برميل

نقول فوق الصباح خير للمستمع الكبير. انا غادي اتشات هناك من اندرباني صالح عبد العزيز وكل اسرته. صباح الخير حواء عبد القادر وبشار عبد القادر من جوز التور.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من الفنان آدم قاسي بالنسبة للرجولة الطهورة. أنا الشباب كان زمان طهورة صعبة, زمان الشباب هسه قاعدين بس مرادو جاد وما بعرفوا الطهورة. زمان ما بيسيزوها, الطهورة زمان بسكين وبخيطوها كمان بالزحف. شكرا للرجال الذكرانين الشباب أنا زمان اللي هم رجال حاليا. نمشي للسودان نلقى فنان الكبير سودان بلد الأمان حمد الجبري. هدية خاصة للشيف أبادمي وكل أسرة عندك لا فيها شيف. الأخت المحترمة الأستاذة الكبيرة تماضر الخنساء وكل أسرته.

زار عثمان أحمد وكل أسرتها هناك من شدر ثلاثة ومن واين شاري. نقول لكم صبر خير من إزاء الوطنية الشادية حبيب أحمد جيمي بجاية بور هناك عمبور هناك من الزفاية. نقول لكم صباح حلو من غاديو تشاد.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة كمان نمشي نلقى أغنية آخرة أجمل. الفنانة شابة صغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف، الكمونة خضرة الليمونة، هدية خاصة. إذا كان الكمونة ما موجودة سوف نلقى عندك سليمان إن شاء الله. هذا ما يتربي، هدية خاصة للمستمع الكبير والأخت العزيزة هناك من كرشام رقيمي فاطمة يعقوب صابر، حبيبة بيت قجة من غيبو أن، حبابة آدم من بوكرو، وهرم السلك أبو الاثنين من بوكرو، وحبابة مدام أحمد أبكر ديبيتي خزينة جبرين، النجمة أبيا زوجة حسن أسبرو دكتور ميكاختي كلمات كابين تكنيك.

بعد ما سمينا أدمية تارب التراث الجميل أنا ولاية البطحة فيتري نرجع للسودان بلد الأمان نلقى الفنان عبد العزيز مبارك هدية خاصة لصبرا بيتين الجرماية والماجروية يمر سماين ديكو النور ألقوني محمد حامد الحاج كمان صبرا بيتين نسوان تنين الاثنين في قلمي عمر خميس كمان بيتين قلمي وبوت البقرة ألقوني محمد أبكر جيني بورو قلمي الحاج ودن بتيوة صبرا ثلاثة بيوت وصبر عندنا أربع بيوت كمان جنرال عبد الكريم سنة قرقورة نقول لكم صباح جميل وحلو من العزة الوطنية هاتشادية كابي تكنيك

مسلمين ومسلمين راديوشات في 23 بروفنس أساتذة السوا سواد الوكي تتلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسور دي زوديتير طلب المستمعين تقدروا تنادوا عشان تقولوا صباح الخير الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشاد تقولوا لهم صباح الخير وأحد جميل من الإذاعة الوطنية التشادية في نيمرو التليفون 61-53-53-10-9 20 ده ما في 61-53-53-19 ده النيمرو الوحيد التنادو فوقه وتسلموا الناس التعرفون في أي مكان نيمرو 2 هنا مساعدة تكتب رسالة باللغة الفرنسية واللغة العربية باللغة الصحيحة وأنينا نترجم لكم خدامينكم 66-24-15-89 66-24-15-89 تيغو 93-33-24-14 93-33-24-14 تكتب رسالة وأنينا نقول لكم الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم ده كله بفضل الانجينير بلين بأسر الآلات والموجات والأبيلات والأغاني ساوي كيوان كريو في مكنة الفن جهز البرنامج وبقدمه لكم أسبوعيا وكل ما يوم الأحد مع المستمعين في كل مكان أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض الساعة 9:02 في استديو 3 أنا غاديو تشاد في كارتيه جابانغاتو كومينا دوزيوم أراندوسما في العاصمة أنجمينا نمشي نلقى الفنان الكبير سيد خليفة ألو بعد الساعة 9:05 كمان نشيل الأبيرات أنا لا مستمعين كابين تكنيك هدية خاصة لكم 23 ولاية نقول لكم بونجور وصباح حلو من الإذاعة الوطنية التشادية كابين تكنيك

0: Allô, Radio Tchad.
1: Allô.
0: Marhaba, ya Toumane, ou Minouin. Ya Toumane, Abdullah, Mina Lassada, Mine.
1: Younes Abdullah,
0: Mina Lassada.
1: Ah.
0: Ah, mabrouk, bela mako, kola jamin al-umra. Yawa.
1: Ah, mamin, mabrouk, le bakat.
0: Aha.
1: Mabrouk, le arno, aadi, Mina Lassada.
0: Aha.
1: Ahmad Abdullah, min Karam.
0: Aywa.
1: عبد الله
0: من
1: الزغره
0: اها عبد الله
1: من الزغره
0: ايوه
1: انا
0: سكوت
1: من
0: الزغره شكرا يونس عبد الله من الزغره نقول لك بونجور صباح النور من الاذاعه الوطنيه التشاديه
1: شكرا كثير
0: بلا ما رونا نقول لك عمر مقبول ان شاء الله شكرا
1: الله
0: شكرا محمد صالح عثمان وكل أسرته من مدرادر هيلي تلقادر وكل الأضانة جروب ظل الصابرين نقول لكم صباح جميل ألو غادي وتشان
1: صباح الخير تجاني سر ما تبي الله السكر
0: صباح النور والسرور
1: بلال الغزالي من يمين
0: بلال الغزالي من يمين فارة فضل يا الغالي نعم
1: وصباح الخير لكل أهل التاريخ
0: ميرسي
1: وكل أهل هنا في برنامجنا
0: أيوه
1: أدراج الدواء خطر هو للدرجة بلا سفر هو سفر. أها. وما بلا ما بشارة بلا ما بركة.
0: بلا ما مجدة.
1: نقول صباح الخير لبلا ما برحيز عبد الجوهان
0: أها.
1: صباح الخير لهم كل شيء شيخ محمد عبد الجوهان كبير.
0: أيوة.
1: صباح الخير بلا ما بورك الليهان.
0: أها.
1: وما ننسى محمد زي فضل زي قدرات زي.
0: أيوة.
1: ونقول صباح الخير لبيتي كنتونا
0: نعم
1: وصباح الخير لبيتي فرر وناس دين وبابا يران ديان
0: أيوة
1: ونقول صباح الخير لمريم الشاير محمد
0: نعم
1: صباح الخير لفاتيا حوان سالبراه ودي مهد
0: نعم
1: صباح الخير لحبيب جيس يمين أفارة
0: نعم
1: طبعا خير من هالشق إدريس من أفارة
0: وأخيرا بلال الغزالي الغالي
1: وأخيرا ما ننسى بشير محمد عبدالجوهر السقير وكل سكاننا من أفارة نقول لهم طبعا الخير
0: شكرا كثير بلال الغزالي من أنجم من أفارة يا جماعة نذكر الناس الألف مرة أن الرقم الانطناكو وأنا تيجو وإرتيل الثاني ده أكتب رسالة الناس قاعدين بنادونا نمرو على أبيل ده واحد بس 61-53-53-19 61-53-53-19 ألو غاديو تشاد
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله أتو معنا ومن وين
2: معك عبد الله إيسا سليمان من اللي غزاز
0: من اللي غزاز أي اللي غزاز ناس كتير ما بعرفوها هسه بقد أمريكي بي
2: أيوة
0: أيوة
2: نقول صباح الخير لجيب سجاني يسين رمان أبيض
0: شكرا
2: ونقول صباح الخير لأبو بكر محمد المعروف بسيدي في مونغو
0: أيوة
2: ونقول صباح الخير لأختي خديجة الكبرى يوسف سليمان
0: أيوة
2: ونقول صباح الخير لأختي عواطف
0: نعم
2: ونقول صباح الخير لأختي هوا داوود عمر سليمان
0: أيوة
2: ومرأة صحوانية الهديثي كبرى أدقل
0: شكرا كثيرا هي كمان ما نسيناك أنت وكل أسرتك شكرا كثير كل الناس اللي قاعدين يتابعونا من كارتيه اللي قزاز سميان كثير هسه ما بعرفوا اللي قزاز قاعد وين هسه بقعد أمريكي بي محمد عبد الله كديك شيخ بشير ادم عيسى ابونا الو راديو تشات مرحبا يا توما انا ومن وين؟ انا مكشله من شاب امبريا يوا تقول صباح الخير يا تو
3: كارابورك لابن سكة اخر صافي
0: اها
3: نقول معنا زعفندي كان رشاب امبريا
0: يوا
3: جدا مع الشيخ مع راجي ريكمان
0: اها
3: ما
0: أنت أيوة
3: ونقول ما نقول ونخل الناس
0: نعم
3: أو خلي حينا نقول يا دي سبع
0: ناري شكرا كثير سلمناك أنت وكل الناس هنا الشاب أمبريا نقول لكم صباح الخير الشيخ محمد أمبريا شكرا كثير تبيتو ماما تير الدورو رمات فونداتير عمر دهلو بجو بنجو سادي أبو بكر 4x4 فورمة إكزاكت نجمينا 24 أصيلة تشادية 100% ما هي أجنبية أشوف علي هارون ميمونة ممن أبا أمريك بي نقول لك صباح الخير هو إدريس Mangala Abba Kaka, Billy Youssouf, Fanny la Chinoise, Fatih la Diva, Hakuma Moussa, Al-Ukhta Al-Aziz Aylak Min Manara, Fania Saïd Emma, Fatima Ayano, la femme capable min FM 92.5, Al-Ustaza Tamadour Al-Khansawa, Kula Usrata, Hawa Ibrahim Saïd, من كارتيه ديجل شوف فلان الورد 65 53 53 19. عنينا في خدمة المستمعين الدابة جمرو الدابة ناير عن بين مكة والجزائر جوائر الشمو عدم كل الأضانة جروب غادو تشات أنا ما العزاز أنا ما فوق في الرأس نقول لكم صباح جميل وحلو من الإزاء الوطنية التشادية عباس أبكر مصطفى هنا ما عم جرس دخلت قلبي ألو غاديو تشاد
4: وعليكم السلام وراوة
0: مرحبا يا تمعان ومن وين ألو نعم
4: صادق معك
0: صادق من وين صادق يا تو
4: صادق محمد
0: من وين يا صادق
4: من أرادة
0: فضل أخوي صادق محمد سوسانتا سنكترو سنكترو دزنف ستين وعد خمسين وثلاثة خمسين وثلاثة عشر وتسعة الو راديو تشات الو مرحبا عليكم السلام
4: الحمد لله
0: ياتوا معنا ومن وين عثمان بشارة من وين؟ والله مشكلة ريزو ايوه تقول صباح الخير لي يا تو اخوي
4: نقول صباح الخير لاخي فن الضغاري
0: ايوه
4: ونقول صباح الخير لعده جدة
0: اها
4: ونقول صباح الخير لرمضان كادر
0: نعم
4: والحسن كادر
0: ايوه
4: ولكن في خمس يعني في رمضان
0: يعني مدغن حول العالم
4: ونقول صباح الخير لكل جميع
0: المستمعين والمستمعات الجمهورية التالية شكرا كثيرا عنينا كمان نقول صباح الخير وصباح المعطر بالعود والبخور والصندل البخور للقوات المسلحة التشادية أبداز قوات الأمن والدفاع كلكم جندرميري بوليس ناسيونال مينيسيبال الدي جي سي القادلين هنا في الأونما من أجل السكرتين نقول لكم صباح الخير الأبي أس ناس الانترتين كل الشوفيرات أنا الأونما عمر البيتي عمر ديغا نقول لكم صباح جميل من غاديو تشاد كونسير سكينة هارون من كارتيه كليمات حبسي تاسان ضهيي مدام ديليغي عبد الرحمن محمد إجلا من كينبور كوننا الله يسن سوقي وعوين التنين كارتيه كليمات وشهر 30 كوننا نقول لك صباح الخير نرى وزرع كوننا ألو غاديو تشاد
4: ألو
0: مرحبا يا تمعان ومن وين
4: ما سأجيت أبو رحمك من عارة سجيطة
0: في جاني سرامات أبو سجيطة يكومين أنا ست يمران دوسما فضل أخوي إيسا
4: أكيد ومتأكد
0: فضل أخوي
4: نقول صباح الخير نعم لجروب أنا ما
0: أيوة نعم
4: نقول صباح الخير نعم لجواير السماء عدم
0: أيوة
4: هناك نقول صباح الخير نعم لحجاج حسن نعم من جيل علي عبد الله بشارة $100 وجدة مالا وشتر مالا
0: أيوة
4: نقول صباح الخير نعم للجراف عمر إما سيد عمر إما نقول صباح الخير نعم لطاير درما وشد كارة جماعة فاسن وجبرا فر الله عظم بطاقر سارون
0: أيوة
4: نقول صباح الخير نعم لخليج علي وخليج إدريس فاتحين سنة من دم كاير برمين وصالة دين أرمي متر كاير نقول صباح الخير نعم لعبد الله بكر وفافا بكر وبلال الخزاج نعم من جمع نصارى وينعق رمضان كاجر وحسن كاجر نقول صباح الخير نعم لشباب ونصامو وشباب ناس على البلدين ونقول صباح الخير لكل المسلمين المسلمين نقول لك نهار
0: خير أني كمان نهارك أسعد لك أنت وكل أسرتك هناك من سقيطي حامي جدة صالح نقول لك صباح الخير رامة أبو من سقيطة نقول لك صباح الخير بتشير 61 53 53 19 كل المحبين أسماء فيصل عبد الله وادي وكل أسرته وكل بناته هناك بمبت البقر يقول لك صباح الخير لم جام الكونسي حسن جدل وكل جمعيته بلاتفورم يا الكلمات نقول لكم صباح حلو من غاديو تشات علسان النور هناك من السلامات ديريكتور صالح يونس علي من بنغور ونما ستين واحد خمسين وثلاثة خمسين وثلاثة تسعتاشر ألو غاديو تشاد وعليكم السلام ورحمة الله
5: تمام
0: الحمد لله ياتوا معنا ومن وين
5: سمغاي شراني
0: نعم
5: سمغاي شراني
0: سمغا شهران تفضل سمغا
5: نقول لك صباح الخير لعيد وزريتك
0: شكرا
5: نقول لك كل جميع شهرني
0: ايوه
5: نقول لك صباح الخير لشباب جرف
0: ليه ايوه
5: ونقول لك صباح الخير لشباب قران كلهم
0: ايوه
5: ومعنا سميسي لبريزيدنت لريبسيك ديكات
0: ايوه
5: ومعنا سميسي مدام لانريستر
0: بعدين
5: ونقول لك صباح الخير لعند أسرتك وكل جميع كل المسلمين
0: شكرا كثير سامغا لك انت وكل أسرتك وكل الناس اللي قاعدين بتابعوا غاديو تشات شكرا كثير لارندي كمينة مع سنين يونس محمودي محمد حامد حسب الله بون سانتي كوميسير سنتجيل النور أحمد النور لهم دي السلامات مريم جدي سليمان الو غاديو تشاد الو الو اوكي اسوي ان شاء الله نقروا الاس ام اس بعد الاس ام اس نشيلوا الابل الو
6: الو
0: الو مرحبا يا تو معنا ومن وين
6: معك مريم محمد نور من مدينه بتكين
0: مريم محمد نور من مدينه بتكين فضل يا مريم اختي تقولي صباح الخير لي يا تو
6: صباح الخير لك انت وكل اسرتك
0: شكرا
6: وللمهندس الربطاني
0: معاك ايوه
6: وللوالد العزيز أستاذ سعيد وللوالد العزيز محمد نور ابراهيم ولاختي انا فاطمه محمد نور وعليمه محمد نور
0: ايوه
6: ومن ان جميعنا عبد الرحمن محمد نور وكل اسرته واسحاق محمد نور وكل اسرته
0: ايوه
6: ومن كركبتي عبد الله محمد
0: اها
6: ومن منوتي زكي ياهي وكل أسرته وإساق أحمد وكل أسرته وكل جميع المسلمين والمسلمات بصفة
0: عامة أنا كمان ما نسيناك وكل أسرتك نقول لك صباح جميل من الإساءة الوطنية هتشاتية كامين تكنيك الفنانة شابة إيمان عبد الله الشريف كاميز بودرة هدية خاصة لكل السودانيين القاني في العاصمة جمينة ومختلف المدن هنا بلدنا تشاد بلد توماي وخاصة في صباح البلد نقول لكم صباح حلو صباح النور والسرور وصباح صندل البخور من غاديو تشاد نقرا الرسائل اس ام اس تحية يوم يلقون فيها سلام سلام الله عليكم معاكم حرم السليك أبو من بكرو صباح النور والسرور صباح محبة الرسول صباح صاحب الفخامة ديانة سرمات تحية صباحية لجروب غادو تشات ونمال عزاز ونمال فوق في الراسة رئيسة المستمعين جوائر الشمو آدم حرم آدم صغيري مريم مجد سليمان طاهر درمة آدم الخصور رقية يحيى حسين هارون علي زادود النوم حاسن يونس محمودي محمد قمر آدم جبرين وفي بكرو كمان جبرين حسن تجاني موسى وحواء عبد الكريم والمهندس ساوي شكرا كثير حرم سلمناك كثير عبد الله محمد تعشر اولا بقول لي اول مره يشارك من ابشت هي صباحيه للجميع الشادين داخل والخارج الوطن ونقول لك كمان احد سعيد شكرا كثير وما بكون اخر مره الاسم أمينة عمر بكر من دينجسو تقول صباح سعيد لي أنا ولكل أسرتي والمهندس ولأمها وأبوها ولف فامي حقا بكر صالح صباح سعيد ليوسف صالح حمودة وأسرته ولكل أخوانه وأخواته كل المسلمين والمسلمات. شكرا كثير أمينة, سلمناك علينا كمان. صباح الخير تجاني سن رمات حبسي من شاري 50 تقول صباح الخير لحبيبتها حليمة ولأش محمد ولحج فني أحمد ولهو أحمد وأميرة مدام محمد, وشكرا لك انت, شكرا لك انت كمان, وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من شهر 50 نقول لهم صباح الخير. صباح الخير تجاني سيرمان نقول صباح الخير لعبد الرحمن محمد طاهر من راديو صوت المرأة معروف بنور البنات. وصباح الخير لأحمد شادو, هي اسمها زهرة شادو من قوي. شكرا كثير يا زهرة, سلمناكي كثير انت كمان. بونجور انيماتير قول بون ديماش لأمة وزوجتها ولإيالها ولأخوانها وأخواتها وكل الأسر وكل الرفقان, ما بقدر بذكر كل الناس هم كثيرين. سليم محمد أحمد من مساقط سلمنا كثير وناس نحراز البيار. بونجور راديو تشات أسماء أيوب إدريس بقول بون ديماش لأسرته وكل جورناليست, لكن من وين أيوب إدريس؟ معاكم تجاني موسى من تجاني موسى من بكرو بقول صباح الخير لكل أعضائنا جروب غارجات أنمان وزاز للطاهر درما لآدم الخصو لجوائر الشمو آدم وحرم آدم الحاج زكريا فاطمة أحمد من شاري 30 وصوصل أحمد من بكرو, وما بنسى الأخت العزيزة حرم السليك أبو وزوجها جبرين حسن, وبتمنى نهار سعيد لكل سكاننا مدينة بكرو. بونجور راديو تشات بقول بون ديماش لكل التشاديين دينامو جيمي من وليا ميرسي. موسى كيجما بقول بون ديماش لمحمد كيجما وديناني كيجما وجبرين كيجما وحليمة كيجما وجنبة كيجما وأم عاشي محمد وحسيني موسى وحسيني رمات من دنديري وشف ديكانتوان أسلا كشلة دنة دنيدي ومالم بشير دنة وقوسة دنة من مرديا. شكرا كثير المستمع موسى كيجما. بونجور غاجو تشاتسي محمد علي آدم من بيتكين بقول له بونجور لأم حج بنيو ولأخو أبكر آدم وزوجته أم أبوها بيبي حسن دكتور مريم جاني وللكوليك حق الأنسانيا وكل الإلف, وما بنسى أمامه غني بلاما موسى بلاما محمد صالي دانغوتي وبغني وبون ديماش لمحمد كالو ومحمد الكاس حسين بربري أحمداي محمد وآدم عبدنغوري. شكرا كثيرا. محمود من مونغو بقول أحد سعيد لدار السلام عبد المواني في مونغو ومال الإذاعة, سلمناك كثير. فاطمة حسن من بيتكين تقول تسلم على حسن الرفاي وأمها أمني محمد وأختها أخوانا وأخواتها الرفاي حسن وحسن سريا وحسن أم أبو حسن قوني حسن والبنجامين حجي بنجامين حجي مدنية حسن كلهم في بيتكين. سلمناكي وسلمنا كل الناس. أنا بيتكين. أنور محمد علي آدم بقول بونجور للجراند مير حقت بنيو فاطمة عمر وأنكل حق أبكر آدم بيبي حسن الرفاية تنتين مريم تجاني الأمين وأم أم أبوها بشر والجراند بير جدو ما بشر آدم وجدو آدم أبكر آدم وأنكل حقا والتكنيسية مصطفى بشر أبو بشر داودة بشر وما بنسى أبو الله بروفيسور محمد علي آدم وأحمد أي محمد آدم وأحمد أسد المصري. شكرا كثير أبطور أبكر من مدخن حول العالم كارتيه باري غلاس بقول بون ديمانش لكل سكان المدخن حول العالم ولكل الشاهدين في الداخل والخارج والأوديتر والأوديتريس الأونما وكل جورناليست والتكنيسيان الأونما وفرصة الدفاع السكرتية نتشات وما بنسى تجاني سنة رمات وكل أسرته وكل السيبورترات لناتو الأكيب ساودي تشات. شكرا كثير فرس سيبورتر واني بمور قلينا قال ريال مدريد واني قال بمور قلينا برشلونة. بونجور أنا ماسي أحمد محمد أسد شيف دي كانتون عرب ميسيري أنا بيتكين بقول بونجور للفوزع حمدان حسن أحمد المنصور فاطمة يا عمر داب غالي خليفة أمني الحمدان أبو حمدان أم جليه أم خشخشاي خليفة الغالي والسيد محمد علي آدم وما بنسى الأنسانيا إدريس قابي والأستاذ جبرين. سلمنا كثيرا شيف دكانتو هاوي هذه خاصة للأمجام وكل الناس اللي قابلتها بغاديو تشات. بونجور جاني سيرامات سلم مسرطة في مونغو وفي نجمينا وكل أخوانا أنا كانتون فيديو تسلم أخوتا أمها خالتا فاطمة رمضان الجراند كوميرسانت أنا مارشي مودرنا أنا مجرس سيد خميس وأبتنسى كل الكوميرسان أنا مجرس تسلم سامها محمد أشوف علي هارون مع الأبا هجي أصيلة شادية 100% نور الشام يوسف أما برجال شلم وتسلم كل جورناليست إجا محمد أحمد الباشتي بن مرازي يحيى أبا كتو بن دخان بن معلوم ماما شباب جلال حسين يحيى عبد الرحمن حسين عبد الرحمن جلال حسين يحيى عبد الرحمن محمد طاهر كاليا محمد حسن طاهر غزالي فنية سيدة إما نانا إبراهيم بركة عثمان يحيى ورخية القدم اسمها رخية القدم. شكرا كثير آدم مدوكا من بيتكين بقول بونجور لكل التائرات هنا بيتكين وخاصة لأبو الحاج عبد الله دكتوروك أستاذ أنور أبا موسى محمد تصال زيزو أحمد تولى جاية محمد عبد الله الحافظ الدبو مهدي الدبو الحاج سنوسي الهادي إبراهيم وما بنسى عباس مدو وحسن إبراهيم المعروف باسم حسن الضرابة عاوي نعم. بونجور جاني سين رماس بلال الغزالي ناديتنا وسلمتنا وكل الشادين سميوك نعم. بونجور أكويا جيمي بسلم تجاني سيرامات جواير الشمو سمحة محمد علي زادو سعد رخية يحيى حليمة يحيى بيتكين وياسين علمين سلمنا كثير الساعة 39 دقيقة عاوي أغنية حلوة وجميلة نعم هدية خاصة للناس الهنيان كابتن وبرانشي غاديو تشات. ألو
7: ألو كيف العالم
0: مرحبا يا تمعنا ومن وين
7: معك طاهر أمبارة من هجليجة
0: طاهر أمبارة من هجليجة تقول صباح الخير يا طاهر
7: أبغي دافع أخوي
0: الحمد لله
7: الحمد لله
0: أهات سلم يا تو
7: أخوي هلا جيك بس نص مصوت بس ما نوصلك كلام
0: شكرا ربنا إن شاء الله يجيبك الله ما رأت إن شاء الله شكرا أخوي
7: يا
0: الحمد لله
7: بارك الله
0: سلمناك انت وناس نيجيريجي ما شاء الله. شكرا كثير.
7: نقول مساء الخير لكل اخواني انا ورلا.
0: ايوه.
7: اخواني واخواتي انا جمعنا داخل.
0: ايوه.
7: ونطلب من محمد ماري. محمد بقر. محمد عشنا من شوفل. ديك موسى من مشاكا.
0: ايوه.
7: أبي جرمة من أشاف أمبريا محمد الضيف من جليجة.
0: أيوة.
7: وزيدي على ذي طائر أمبارة من جليجة.
0: نعم.
7: أمبارة طائر من جليجة. موسى طائر من جليجة.
0: أيوة.
7: أجيد البكر من جليجة.
0: نعم.
7: أجيد البكر من جليجة.
0: وأخيرا
7: أرونا خميس.
0: أيوة.
7: وما ننسى كل شبابنا جليجة وما ننسى أنت وأسرتك.
0: شكرا كثيرا يعني كمان ما ننسيناك أنت وكل الأخوان والأخوات اللي قاعدين يتابعونا من جليجة. نقول لكم صباح جميل من غاديو تشات. شكرا على المستمعين. سعاد بدوي من أنجمينة كتير جبل ليرو تقول له صباح الخير لأختها فاطمة وسميرة وأخوة محمد الحبيب وكل المستمعين ومقدم البرنامج. ألو غاديو تشات.
8: ألو السلام عليكم سايب الفخامة جاني سر مدابيها
0: أداب الجمرو أداب النايرا بين مكة والجزائر ودينا لك كونفوكاسيون ترى أولنا
8: الخبز جاي جاسيني
0: فضلي جوائر الشمو آدم تقول صباح الخير لي أتو
8: قبل كل شيء نقول تهي الصباحية وأحسائي ضرافة سيدة لك أنت وكل أسرتك.
0: شكرا
8: وللمهندس الربطاني مع أخصاني.
0: أيوة.
8: أزف تحياتي لكل المستمعين والمستمعات يخص منهم بالذكرى العزيز المحترم البروفيسور جبرين حسن محمد من مدينة بيكورو.
0: أيوة.
8: وزوجي تحرم السليك أبو وإيال الزهور وجواهر وتسليم وزياد أحمد أبو تريكة جبرين شيري.
0: أيوة.
8: الرئيس مربان الزينة هليمة إيسا من كارتو غردالي. آدم هسين ألف دولار وكل أسرة من كارتو غردالي
0: يقول بكورو باي
8: أيضا كل في بكورة تجاني.
0: تجاني موسى من بكورو سميق لغاي.
8: طيب.
0: أيوة.
8: نقول تحية صباحية لمستمعين على مدينة دوبا فن محمد علي.
0: أيوة.
8: فالخير لأمن يوسف اللجابة.
0: نعم.
8: رسالة خمطاها.
0: أيوة.
8: آدم يا بنية.
0: نعم.
8: أزف تحياتي لأسرتي الكريمة أسرة مصنع النجاة لتكوير البلد.
0: أيوة.
8: على رغم السيدة الرئيسة مريم آدم عربي السكرتير قصة عمر.
0: أيوة.
8: طبعا على السر لشيخ بيرات إدريك عبد الرحمن شيخ بيرات آدم أبو.
0: أيوة.
8: جاه الدين هيشان كنت سير جنود آدم عربي فاتن زارة آدم عربي.
0: أيوة.
8: السكين المستشارة ماما فاطمة القدم.
0: أيوة.
8: أرسل لي بنيتي أنا هرم آدم أمي أنا أما منا هرم أمو تجبيتا تأمى زلوخة جبتي أنا جواهر جبرين آدم.
0: أيوة.
8: طبعا يخير لي آداء قروب رأي رشاد أنمال أزاز أنمال في الراس وعلى رسم طيب الفقامة الجاني يسير رمض محمود قسر حمد محمد نور موسى.
0: أيوة.
8: طبعا يخير لي ماجور سوريا قاسم الدكتور حسن الغوني عبدالله دنا آدم.
0: نعم.
8: منصور حسن فاكهة الجنان.
0: نعم.
8: مستنين أنا مدينة البشم درادر هي ليت المسكين والغادر المضارب قينيتها وقادر البسكنة إلا التاجر محاسن يونس محمود الارين دي كمينة.
0: نعم.
8: النور أحمد النور لم دي سلامات مريم جد سليمان.
0: أيوة.
8: محمد سوني كمبون سانتين.
0: نعم. كوميسيري سين تقيل.
8: كوميسيري سين تقيل حسن تقيل. وما ننسى وإني مستني أنا أقرب القلة المستمعين.
0: ألو غاديو تشات.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: سبع الخير تجاني في الرمض
0: دانا سنة قوية.
9: أنا بس أخوي
0: الرئيسة كيف ماما طيبة؟
9: أنا عمو سكرامة ما يندي.
0: أها تقولي سبع الخير لي أتو.
9: سبع الخير لي أسرتا.
0: شكرا
9: لجنيتي أنا أخوي ومقامة عالي جوائر السمار. أمي أنا جواهر جبرين ربنا يكيل أمره. أمانينا هرم.
0: أيوة.
9: هرم آدم. لبنيتي أنا أميرة وسنين.
0: أيوة.
9: من جنينة فارة.
0: نعم.
9: جبرين من أمرها.
0: أيوة.
9: كابتن جعفر من دجية.
0: أيوة.
9: من الرجينة.
0: نعم.
9: محمد كيبوكا.
0: أيوة.
9: وكل المستمعين والمستمعات.
0: سلمناك وسلمنا جواهر الشمو وظلمتونا اليوم ما أنطيتونا جواهر هرم الصغيرة هرم آدم. شكرا كثير لكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحد سعيد لكل الصافيين والصافيات وخاصة لك أنت تجاني سيرمات. الدكتورة ياسمين من مدينة أبشي. ألو غاديو تشاد.
10: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة والبركة. ياتوا معنا ومن وين؟
10: إساق أحمد من ملموسي.
0: إساق أحمد من ملموسي. أيوة فضل أخو إساق.
10: بص أبا خير نجد توصيرتك.
0: أيوة
10: يا من ملموسي الحاج زكريا أحمد عربي محمد عبد الله محمد الزايد من بكين الجان فرير محمد نور إبراهيم بيتا مريم إبراهيم
0: أيوة
10: ما فردون مريم محمد نور حليم محمد نور
0: أيوة
10: أمي ما ننسى منها الجان فرير ياي سليمان
0: أها
10: بيتي فرير عبد الله أحمد
0: أيوة
10: وهناك محمد طاهر عبد الله انا ابو دريس من بوكورو ابو يجي من كوربو
0: ايوه
10: انا في بيتي في ان جمعنا ما ننسى محمد احمد محمد نور يعقوب ايسا احمد فاتي محمد عبد الله يوسف
0: اها
10: نجي نستمي معك.
0: الو غادي اوتشان. الو وي الو مرحبا يا تو معنا ومن وين؟
11: زكريا ادم من مدينه
0: سكين. زكريا ادم تقول صباح الخير لي يا تو زكريا. شكرا
11: ونسلم اخويا اسامه احمد من ملموسي ورقيه يحيى من ملموسي
0: ايوه
11: والحاج زكريا من كل ومنصه كل المستمعين والمستمعات كما ان شاء الله انا لنا ثلاثه في البوك بتابوك بالخط لكن ما لك
0: يا ابو خلاص انا بنقلنا ان شاء الله ودائما تلقانا ان شاء الله. شكرا كثيرا. صباح لكل المواطنين وخاصة أسرة المرحوم الوالد محمد محمود الله يصبرهم جميعا. الرسالة من حامد إدريس محمد من كارتية أنقبو شهر 40. سلمنا كثير. الساعة 9:38 دقيقة. ألو غادي وتشاد.
12: ألو معك زينب آدم.
0: زينب آدم من وين ماما؟
12: زينب آدم من بيكو.
0: أها تقولي صباح الخير يا تو زينب.
12: طب نقول صباح الخير لمريم محمد نور. صباح الخير لفاطمة محمد نور أمي الغالية حليمة محمد نور. نقول لجدي الغالي نور إبراهيم.
0: أيوة
12: لكعكتي الغالية عشت إسماعيل.
0: أيوة
12: ونقول صباح الخير لرخية يحيى إسامة أحمد.
0: أيوة
12: من كوربو.
0: نعم
12: ونسلمكم جميعا. نسلم مريم الشاعر وسيد زينب ادم وسنين ادم.
0: نعم وانينا كمان سلمناك انت وكل اسرتك. شكرا كثير. شكرا. بونجور نما زهورة عثمان حسن ادم من انجمال تقول بون ديماش لابوها عثمان حسن تنتوها محمد احمد المعروف بادوماي أستاذ جبريل حسن في بوكورو تنتين حقا أمينة اللامين في نجمينة وأمها غزالة صلاح الدين نجمينة وأزانية حسن في بوكورو. سلمناك كثير. ألو غاديو تشات.
13: السلام عليكم الجرام فرير تجاني سير رمض.
0: مرحبا يا تمان ومن وين؟
13: بارك الله فيك.
0: شبد كارتية بلا كارتية. شبد كارية بلا كارتية.
13: أكيد شبه كريم معك.
0: أنت وين مشيت شغلك ده؟
13: أكيد أنا قايت الخط بس اليوم جافاني مرة ويت
0: الخط ده لهم ناس كتير ما لقينا مخطينا في اللي لسه قاعدين. أيوة تفضل.
13: أكيد أكيد أوكي نقول طب الخير عليك أنت وأسرتك هناك من هارة تلمت.
0: شكرا.
13: وأسرة المهندسة الرابط السلوك الأمانة معك.
0: أها
13: وانا نقول الف مبروك لانكلك ابراهيم عبد الله هارون دي اري صدق.
0: ايوه
13: ونقول وزاير هكا هناك قبل اما ونقول علي يوسف ونقول هناك محمد ادريس.
0: انت ما بقيت وزير في ايدي.
13: اكيد انا ما امي اغلب انا كالطرف
0: ديزي مرانزي واجب تخدم الضيفان. أيوة
13: أكيد ونقول كل الوزائر موسى محمد أديت دول نقول كل الوزائر ونقول هناك الزميلة ديجا بقيتيسا وأرنب بالماجي تمام مشان التاير
0: عبد
14: الرحمن فين كل اندمان وعشر رومان للشيخ السيوف
0: هي
14: زار عبد الرحمن مريم دار النساء ونقول اعضاء نقاف منديل على راسه مع محمد يعقوب
0: ايوه
14: ونقول محمد جده محمد الكتابي
0: ايوه
14: ونقول يعني ما نقرب الخط بزياده للمسلمين كل المسلمين على مدينه الجمال
0: شكرا شيخ دكاري بلاكرت يا موسى حسين من امسنين الصغير دليغا باكاكا نقول لك بونجور من راديو تشات شكرا كثير Bonjour grand frère, معك أبو حمامة من كارتي جنيفور سيتي بقول بون ديماش للشباب في العاصمة سلامنا كثير أبو حمامة أوي ألو راديو تشاد
15: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا تومانو من وين؟
15: إساق أحمد
0: إساق أحمد من وين؟ ملموسي
15: أيا
0: أيوة
15: ما أنا تسوباني أنا ملموسي عبد الصادق نيري من مطاير إساق
0: أحمد ايوه
15: محمد احمد
0: ايوه
15: طاهر موسى امانه جبريل عبد الرحمن موسى عبد الرحمن تك سيد عمر رمضان يعقوب محمد عمر محمد
0: ايوه
15: محمد
0: ايوه
15: من تجرب يا غار بوبو كود بدونوس محمد احمد البوندو يا خميس ابكر صالح ساكن صافي دفال عثمان طاهر عثمان
0: واخيرا
15: ما ننسى كل المستفيدين بصفه
0: يعني ما ننسيناك انت وكل اسرتك وكل الناس القريب تابونا من ملموسي نقول لكم بونجور من غاديو تشاد بونجور شير انيماتير دي جور بقول بنتيز الفرصه على الميكرو بقول بون ديمانش لام فاطمه علاتي وزوجتها هو قلمي وليالا واخوانا واخواتها والباران والرفقان ما بقدر بذكر اسم هم كثيرين سوكو بركاي دوبيا بشي شكرا كثير 61-53-53-19 عنينا في خدمة المسلمين سامحة محمد ألو غاديو تشات
16: ألو السلام عليكم مع جرام فرير تجاني يسير رماتا
0: وعليكم السلام والرحمة يا توم أنا ومن وين
16: أوكي ما كلام سامي علي يونس من هارة دور الله
0: علي يونس من هارة دور الله فضل أخوي علي
16: أوكي أنا قبل كل شيء نقول أحد سيد وراء سيدة لك انت ولكل سرتك وكل الأمة العاملات عن راديو تشات
0: ميرسي
16: وبدون ما ننسى هناك أمي العزيزة أمي المحترمة يوم مولود
0: أيوة الله خليه لك
16: وأيضا ما ننسى أمين إن شاء الله وأيضا ما ننسى الزوجة الوحيدة جدة محمد وغران فرير بكر يونس بكر تيكي
0: وحيدة بس أشعرك ده ما تدبله وحيدة بس كيف كيف يو أنا سكت يو
16: هناك ما ننسى آدم محمد آدم فيرو عبد الرحمن هسان بكر عثمان بكر كبير عبد الله أحمد عبد الله كامبونو هناك ما ننسى هسان حسن
0: أيوة
16: إيسا وأيضا ما ننسى إلياس بكر للي مالب محمد كاليا محمد بابا

0: يا دامت علي مع خديجة النور سمر قمر قسم جبرين هواي سن نصر وسارة مريم ميراندا مريم ميجا مريم لبنات مريم لارينيساس
1: أيوة
0: نائمة بسير وأما بسير وهناك معنا سنائمة يسن سميرة يسن فضيل أم قمر عيشة أم قمر هم أم قمر فاتي أم قمر
1: وأخيرا
0: وأخيرا معنا حجر عثمان ورافيا عثمان مدينة عثمان رملة عثمان ودار السلام مع يدين ومعنا كل المسلمين
1: أنينا كمان ما نسيناك أنت وكل المسلمين أنا ورولا نقول لكم أحد جميل من غاديو تشان ساوي خمسة دقيقة نقول SMS وبعدين نشيل الأبل. صباح الخير جاني سرمات معكم جيت أبكر من أمبوغنا بسلم قرب أبكر وجبرين حسن وهارون دنا وإبراهيم حسن وإمر محمد جدو عمر رمات أحمد إما مكايلا من قاسي عبد الرحمن نسين كلاندومان من دمبي مرحل إدريس من كروفور كولي بوما أحمد تيغو كاشا ناس جميزة المر سلمنا كثير بونجور راديو تشات جاني سرامات اسمه علي زادو دانومي كاتش أمريكي بقول بون ديمانش للأونرابل سناتر حسن سلين الهالين في تركيا والأونرابل ديبوتي مريم أشين وسناتريس بنات تشالي وكل الأعضاء جروب غادي تشات أونمان أوزاس وكل السكان أنا جيرا وما بنسى الأنيماتير دي جور تجاني سير رمضان بيه شكرا كثير علي زادو دانو صباح الخير أونما معكم آدم يوسف من دبابة بكرو بقول أحد سيد لمحمد سيد من قزبيدة ولباز دونغوس من جاما ولمحمد أحمد من جنوب ومحمد حسين دوكشي وجلابي موسى من دلي ولأنكل أقا علي حسن من آتي البطحة ولعبد الرحمن محمد نور من قامة وللحاج علي دنقسو من بكر شكرا كثيرا موجود جاني سن رامارسي حسن معلوم إيسا من زاما بروفنسا نجيرا بسلم زوجته أشتا إبراهيم نزامة وإيالة وبسلم أكويا جيمي من كوربو ولكل الهلال أنا زامة عزي وسير بودوم سلمنا كثير أنت من المسلمين الكبار عبد الله إذا آدم من أنقبو شايب سلمنا كثير العريس تهي صباحية لك أنت ولي أنا والأسرتير المهندس تيا صباحية لأبو الغالي دنا آدم ولأم العزيزة خديجة أب بكر وصباح الخير لأخوانا وأخواتها وتيا صباحية لسرسر شاي من أنقب وشايب وتمنى لي الشفاء العاجل والله يشفي كل المرضانين المستشفيات دي والله كلها مليانة بالناس المرضانين وخاصة البالي الله يرفع الهمبول إن شاء الله قولوا آمين وصباح الخير للطائر درما من مشاقة يا خرسة جبرين الدكتور حسن القوني من أفروك ولعلي زادو دنعو ولمعاوية داود ولصالح برما وصالح برما صالح ولآدم الخصو وللحاج زكريا من بوكورو ولأبو تريكا البرشلوني وتهي صباحية لكمسير سنتقيل محمد حامد أبو سنتي محسن يونس محمودي وتهي صباحية لحسين هارون من مدينة مندو وتهي صباحية لكل المسلمين في أقاليم أي ولاياتنا بلدنا تشاد وخاصة الجروب غادي تشات أنا مال أزاز أنا ما فوق في الراس الفراسة سائق الطيارة الكبيرة جاني سين رماد أبيض وهذا سيد لكل الشادين في الداخل والخارج سلمناك كثير نواصل بالرسائل صباح الخير تجاني سين رماد من بيتكين محمد علي أساتذة 48 دقيقة أنا في خدمة المسلمين أيوب إدريس كارتين جايري دار السلام بقول بون ديمانش لكل الشعب التشادي وما بنسى تجاني سلامات سلمنا كثير أخوي نعم 65-53-53-19 ألو غاديو تشاد
0: السلام عليكم
1: وعليكم السلام والرحمة
0: معك من كارفور لبن سكر أسل صافي
1: كارفور لبن سكر
0: عسل صافي
1: عسل صافي ده اللي نجي نسلبه لبن لبن ده بسكر ولا بلا سكر
0: اي بلا سكر كان يشرب كان بسكر كان يشرب
1: كيا ايوه تقول صباح الخير لي يا توخي
0: معك عدم كشلة من الشاب امبريا
1: عدم كشلة من الشاب امبريا يوه

0: انا ازيك انت يا سيرتك؟
1: ايوه
0: ولا مين بنيه؟
1: ايوه
0: زكريا محمد والكعكة سايب القصة.
1: اها
0: وما ننسى ذكرى بكر موسى اكل تعالى وما يجي لفادور.
1: اها
0: ونقول لدور كاسيت انا ترسلة
1: ان شاء الله. شكرا كثير، سلمناك انت وكل الناس من الشاب امبريا. ماجور سوريا قاسم البيتيسير ايجام مدام سيلفا شتي من اف ام ليبرتي. اضانا قربنا بس حليمه قنده هزاز هززت وتششت قلوب الناس. رمانه بن ابا عبد الكريم الجيما كونتينر. الو غاديو تشات.
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. انتم معنا ومن وين؟
2: معك لوان هارون من امردو.
1: اللوان هارون من امردو، تقول صباح الخير يا تلوان.
2: تقول صباح الخير عند كل ايدي فكرتك.
1: ايوه.
2: بيك محمد.
1: اها.
2: من امردو، عارف كبير من امردو بلعم علي.
1: اها.
2: حسن موسى بن عبد الرحمن.
1: اها.
2: بدي بن هارون بن.
1: ايوه.
2: بن ادريس وموسى ادم.
1: اها.
2: وانا كل المستمعين المستمعين.
1: شكرا كثيرا لك وانا ما نسيناك. القوني ماما دا بكر. سلمناك من قلمي ومن قنبور. الو غاديو تشات.
3: الو ام كل داني سلامات.
1: يسوي ديبو هرم ادم، كيف انت عافي؟
3: اي
1: اها ما سمينا صوتك من فجركو.
3: سلمت ماما جوالي.
1: ايوه
3: انت نجاح يا سان.
1: ايوه
3: انت ماما نعمة امريكا.
1: اها
3: فاطمة زهرة مؤمن ابنك.
1: ايوه
3: فاطمة زهرة قمر بكا.
1: اها
3: سلمت اجا غروب راجو تشاد انا مال خزاز انا مال فوق الرزا المجلس خرنجا تشاد وقال شربا في جاز.
1: ايوه
3: وسلمت من منظر الجين ابقالي وعين.
1: ايوه
3: وسلمت عم تزن بيجن عم شبار وعروسة بيدوغر.
1: هاي ترى. اها
3: وسلمت رزاق سكين.
1: ايوه
3: وسلمت الجاسيرة 100% مع النبيه.
1: اها
3: وسلمت سائل درما.
1: ايوه
3: وسلمت عادم الخصوص.
1: ايوه
3: وسلمت سائل دروة.
1: اها
3: وسلمت ماما غزال شكوى الرئيس.
1: اها
3: وسلمت تنتين طوما تنتين فني اخوي مصطفى اخو عبد الله كاكيتي ارم كاكيتي جوايز.
1: اها
3: سلمت ابتسام محمد عيسى محمد اخلاص محمد جبريل محمد.
1: اها
3: وسلمت هارون محمد.
1: ايوه
3: وسلمت انور.
1: واخيرا
3: سلمت عفرا.
1: ايوه
3: وسلمت كل المسلمين.
1: سلمناك انت وكل اسرتك هرم ادم، ربنا يخليك. شكرا كثير لك ان شاء الله. مرحبا.
4: الحمد لله.
1: يا تو معنا
4: الحاج زكريا من
1: بيتكين. الحاج زكريا من بيتكين، تفضل اخوي.
4: نقول تحيه صباحيه لجيتا ولله مهندس الربطانة معك.
1: ايوه.
4: وتحيه صباحيه هناك لزميلي عمور ادم تسليمان، وهناك الجواهر الشمو ادم الذهب الجمرو بار تيتا دياما.
1: ايوه.
4: هناك ما ننسى هرم الشخيري، وهناك في دوقيا ما ننسى كابتن ابراهيم جعفر من دوقيا.
1: ايوه
4: ونصر نصارى، وهناك شبه كانتو عدم مركزو انتوني شيشا عبد العزيز المعبى قدر، وهناك امام مكاينة من حارة جاتيز. وانا قادر عاصمة نجي في بوقرو في اس ام صوت الدبابة 102.3. نقول تهية صباحية لابو تريكا
1: ومعبين
4: الهزاء سبرين كري. هناك عمل قناه امبيورو من كركي غورديني، ونجي في بكل سايدي احمد ارجي النور طيب الاترا الهالو هالو استاذ عبد الله عمر المعروف بتاجر انا على الياس الهلوين، وهناك نمشي في دار الراكوبه. نقول صباح سيد ابراهيم منور ومحمد الزايم وابو عمر عبد الرحمن ورفيع يحيى من
1: الموسي. واخيرا
4: واخيرا ما ننسى هناك رديه معروفه مره من جزيره.
1: شكرا كثير. نقول صباح الخير منصوره حسن بنت امدو فاطمة زارة مؤمن ابزت فاطمة زارة قمر بقى اصيله شاديه 100%. وين البريزيدان عبد الرحمن البس عبد الرحمن كلاندومان؟ الو غاديو تشاد.
5: الو راديو تشاد التجاري سلامات ابيض.
1: مرحبا اخويا جيمي.
5: مرحبا اخويا جيمي معك.
1: كيف الحال؟
5: Abdelazim, mashallah.
1: Aha, tu goul sabar khair ya tu.
5: Le goul sabar khair, le tijani sir ramato ma jamata.
1: Shukran.
5: Technicien du jour.
1: Aywa. Sanwe kiwan kriyo.
5: Abba Karasam Bukhari.
1: Aha.
5: Jamal Tab Abake, Mariam Sair Mohammed.
1: Aywa.
5: Atani Adum, Jamal Amr Abdel Rasoula.
1: Naam.
5: Abdelhadi Mamassali Baba Yaro, Jawad Al-Shammo.
1: Aywa.
5: Tamma Mohammed Ali Zado.
1: Aha.
5: Petit prince, c'est une bourma à Yassinina.
1: Aïwa.
5: Nikusiri Malapa, papa ministre à Tabotimana.
1: Mhm.
5: Okoro Amat Abutreka Bazen Abuna Gibrine Kay.
1: Mhm.
5: Ibiskin Malanta Dodi Adum Yassin Alamina, Tom Nencho.
1: Aïwa. Nam.
5: Jimmy Awana Tagolo Awana Said Gay.
1: Aha.
5: Malmousi Malanta Araki Yaya Halim Yaya Isaka Amata.
1: Mhm.
5: Sikorbo Malanta Zamili Turi Male.
1: Aha.
5: Habani Seiso.
1: Aywa.
5: Okundu nasutu wana wana mamani seto kuma.
1: Shokuran katira kuya jime min korbo nukulek bonjour depuis Radio Tchad. Malapa sabar khair in tepi kusiri. Lekhe aya min malmousi. Petit prince min dingesu. SBS. Sale burma sale. Nukulek sabar khair. DJ Bakhit. Isa. Nas katira liyo manadona. Alo Radio Tchad.
6: Alo.
1: Marhaba ya tumana.
6: Ahmad Kadir Bakari.
1: Ahmad Kadir Bakari, min wen?
6: Min Burmanay.
1: Faddal, min Burmanay. Aywa, faddal, akhoy.
6: Salam da Abu Yatan.
1: Aha.
6: Salam da Grand Kantum, min Burmanay.
1: Aywa.
6: Salam da Grand Tenisera Gihajo.
1: Aha.
6: Salam da Onkla Gihalifa, min Burmanay.
1: Aywa.
6: Salam da Sadi Asur Usman, min Burmanay.
1: Aywa.
6: Salam da Grangi Bakari Kadir min Douala.
1: Ah, shukran katir.
6: Okay.
1: Merci. Hassan min Bouda Sari, nous vous dites bonjour. Abdel Hadi Mama Sali Baba Yaro. Maria Mashar Mohamed Hassania Adam. Abakar Hassan Bukhari Matar Hassan Ben Ali Jamal Shabab Bake. Jamal Ahmed Abdul Rasoul. Allo Radio Tchad. Allo.
7: Allo.
1: Sabah Nour, ya Toumano, min ouen. شريف عبد الله من المبارك
7: نعم
1: هسك بيتكو ايوه تقولي صباح الخير يا شريفة
7: صباح السعيد لك انت بتقول
1: شكرا ايوه
7: علي بكر مصطفى بكر محمد ادم وزيد حوتري
1: ايوه
7: اشرف علي محمد حكيم موسى بليس محمد ايامه
1: ايوه
7: أيضا نقول صباح سعيد لكل المستمعين.
1: شكرا كثير شريف عبد الله من المساقط. حسن أحمد كبيرنا وزوجته أبسلا فيه نقول لك صباح الخير. كل الجورناليست أنا غادي تشات وأنا مال عزاز. راديو تشات تيلي تشات أنيماتور تكنيسيان إنفورماتيسيان مونتور. ألو.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام يا تو معنا ومن وين؟
8: مختار إبراهيم
1: من أبشو مخيرة أربكة مختار إبراهيم أنت آخر نادم وعندك 8 ناس
8: 8 ناس كثير دي مرة واحد أنا الخط أباني مرة واحد
1: والله الخط ناس كثير شكو منا يلا لقيتها 8 ناس وريهم طوالي
8: سلمنا جميع المسلمين الشارع قبل ده
1: أيوة شكرا
8: ونقولها سعيد لكل يعني عمال الإذاعة
1: نعم شكرا كثير سلمنا كثير
8: فان القرية دربكة
1: دربكة قال كم كيلومتر من أبشي
8: من أبشي 11 كيلومتر
1: سلمهم كثير وسلمناهم كثير إن شاء الله
8: شكرا
1: شكرا كثير لناس أنا مندو يفرلوك سلمناكم كثير سلمنا كل المستمعين الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا قلتوا نلاقي مكتكنا نخلو بكنا للزمين اللي بجيبعنا بكلم لكم بكلام سارة مع الزمين لأنه منقار لا في كوغي كوغي ديامجي ديامجي نشكر كل الأخوان والأخوات اللي قل خط وكل الأخوان والأخوات المالي قل خط وكل المسلمين والمسلميات الكتبوا لنا بالفرنسي والعربي شكرناكم كثير بلاكم ما في إذاعة والشكر الكبير للمهندس الكبير ساوي كوان كريو في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم زميلكم تجاني حسين رمض أبيض نقول لكم قيلوا بعافية هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيلوا بعافية.

0: المشاهدون الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، نسعد بصحبتكم في هذا العدد الجديد من صدى الرئاسة في عددها 13 من هذا الموسم. نفتتح حلقة اليوم بموجز لأهم أحداث الأسبوع والتي تصدرتها زيارة المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى بعض المدارس بالعاصمة أنجبينة. تقرير أسمهان جروى.
1: رئيس الجمهورية مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 بزيارة مفاجئة إلى مدرسة برائم الجيش بالدائرة الأولى. ووقف رئيس الجمهورية خلال الزيارة على سير أشغال بناء الفصول الدراسية وترميم المباني، وأسدى توجيهاته للشركة المنفذة بالإسراء في إنجاز المشروع وفتح أبواب المدارس أمام التلاميذ في أقرب وقت ممكن. وفي المحطة الثانية من زيارته توجه رئيس الجمهورية إلى الدائرة الثالثة حيث تفقد ثانوية فيليكس إيبوي والتقى بإدارة المؤسسة واستمع إلى أرض حول استعدادات الدخول المدرسي والتحديات التي تواجهها. وبهذه المناسبة ناشد رئيس الجمهورية كافة التشادين في الداخل والخارج، مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين إلى المساهمة بما يستطيعون في إعادة التحيل وتجهيز المدارس الحكومية، معربا أن أمله في أن تتحول هذه المبادرة إلى جهد شعبي وطني يتعامل مع جهود الدولة لبناء المدرسة التشادية. وفي ختام زيارته إلى ثانوية فيليكس إيبوي توجه رئيس الجمهورية مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو إلى ملعب كرة السلة حيث التقى بعدد من الشباب واللاعبين، لقاء اتسم بالعفوية والتلقائية، تبادل خلاله رئيس الجمهورية الحديث مع الشباب قبل أن يشاركهم أجواء اللعب على أرضية الملعب، لحظات عكست روح التقارب والتواصل بين رئيس الجمهورية والشباب وأبرزت اهتمامه بهذه الفئة ودورها في بناء مستقبل البلاد. وفي سياق آخر كتب مشير جاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 على صفحته الرسمية فيسبوك بمناسبة شهر أكتوبر الوردي أنه يضم صوته إلى الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، مؤكدا أن صحة المرأة التشادية تمثل أولوية قصوى في برنامجه السياسي، وأشار إلى إنشاء المركز الوطني للتميز في علاج الأورام السرطانية بالعاصمة أنجمينة إلى جانب تكوين وتحيل المتخصصين بهدف ضمان رعاية صحية حديثة وإنسانية وقريبة من الأسر. ودعا رئيس الجمهورية النساء إلى عدم الانتظار حتى ظهور الألم والمبادرة بإجراء الفحوصات والكشف المبكر في المراكز الصحية، مؤكدا أن الوقاية والكشف المبكر يمثلان أفضل سلاح لمكافحة السرطان. كما دعا الرجال والأسر والقيادات الدينية والتقليدية والمجتمعية إلى تشجيع ومرافقة الأمهات والأخوات والبنات والمساهمة في إنجاح هذه الحملة لتكون انطلاقة وطنية للأمل والتضامن وموعدا متجددا لحماية صحة نساء تشاد. وعلى صعيد آخر أعرب رئيس الجمهورية أن بالغ حزنه إثر وفاة الوزير السابق محمد منبدو عبد الله أحد رجال الدولة الذي كرس حياته لخدمة الجمهورية ومؤسساتها. وفي هذه الظروف الأليمة تقدم بخالص تأذيه إلى أسرته وزويه سائلا الله أن يتقمد الفقد بواسع رحمته.
0: قامت الشرطة الوطنية مؤخرا بعمليات توقيف لافتة حظيت إهداها باهتمام واسع وتصدرت عناوين الأخبار. كيف تمت هذه العملية وإلى أي مدى تعتبر مشاركة المواطنين مهمة في تعزيز الأمن الوطني؟ نتابع ما دار في لقائنا مع المدير العام للشرطة الوطنية المراقب العام توغوت ديغو مايدي في فقرة رأي الخبراء.
2: تمكنت من إلقاء القبض على أفراد مطلوبين بتهم السرقة وغيرها من الجرائم. ما هي الجهود التي تبذلها الشرطة الوطنية لملاحقة المجرمين؟
3: يعني نحن مسافر، يعني ما عندنا دي بوليس دي جندرمري دي نومات دي يعني ناس رانسيني ما عندنا، كلنا يعني نحن مسافر وسوينا كتير يعني جهود حقنا، يعني فهمنا البوليسي يعني الرجال الأمني في موقع ده مسؤوليتنا، مسؤوليتنا يعني نشيلو يعني السالير لأجل هذا الكلام، يعني جدا يعني أكثر بوليسية في موكي ده مسؤوليتنا واجب حقنا
2: حظي القبض على بشارة ذاويت باهتمام الرأي العام بشكل خاص. ما الذي يمكنكم إطلاعنا عليه بشأن العملية التي أدت إلى القبض عليه؟
3: والله يعني أنا يعني بشارة ذاويت ده يعني سي يعني في جهة الأمن عندنا معروف عندنا. نحن قلنا تأكرنا إيش يعني تقريبا سنتين قاعدين فتشوا. آخر جريمة العمل في مرجان تفك قتل ماما طاير وشال قريب يعني تقريبا 183 مليون من الحكومة بالطريقة يعني جستيس يعني سواء من دار دارين يعني حد سي هو دخل في نيجيريا خدمنا فيه يعني سلطة فعندنا علاقة قوية مع نيجيريا وكاميرون وغانا وأكثر هو يعني عايش هناك وإن شاء الله عندنا علاقة طيبة وشمينا دخل في تشات تقريبا شهرين عملنا أي جهد إن شاء الله جمعنا بأي يعني جهد والحمد لله يعني كما شمت يوم الجمعة يعني تقريبا يعني هو يعني يستاكل فيه شاب دقول هنا بوليس فيما يعني ما شاء الله يعني قربوا إن شاء الله.
2: رسالتكم للمواطنين والشرطة للعمل معا حتى نحقق الأمن ونمنع انتشار الجريمة في بلدنا تشاد.
3: ده واجب علينا يعني تقريبا جميع الأمن في جنة مريض توقع ناخد مساواة ده واحد. اثنين شيل النية. الثالث أنا شغالين مع سكان ما موتدين ما شاء الله يعني ما قصروا ساعدونا كثير ساعدونا كثير عملنا يعني توية لكي أي رجل واجب يعني رجل عاقل يعني يخدم يعني في هذه الأمور في عملي ما يقدر ساعدونا كثير والله تبارك وتعالى يعني ساعدنا كثير يعني من المجرمة وقف في ديننا وانتنا في جستيس وما شاء الله يعني سقادين ومستمرين فوق إن شاء الله ما شاء الله من الاثنين يعني دور منه أي رجل ما أمني ده لا فقط لرجل أمني كما ننصر فيها سوى اليوم ليبيا والسودان وفي سنتر أفريق يعني بلد كان فقد أمني يعني فقد كل شيء بأجل ده يعني لابد السكان يفهموا يعني أمني ده ما فقط ل يعني شرط وما شاء الله ندور منه أي شيء يعني ما مناسب اللي يعني يبلغوا أجله للشرطة في بوليس ولا في نماك في جنة المري يعني نشيل مسؤوليتنا يعني نقوم ونشوفه إن شاء الله.
0: هناك طريق رئيسي يربط بين العاصمة أنجمينا وجليندين مرورا ببنغور وحتى الحدود الكاميرونية. هذا الطريق الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني تمت إعادة تأهيله بالكامل ويبلغ طوله حوالي 82 كيلومتر ويدخل ضمن اهتمامات رئيس الجمهورية بتحسين الطرق وربط المدن ببعضها البعض. في هذه الورقة نتابع التطورات التي تشهدها الحركة المرورية في هذا الطريق مع تقرير تيجاني مصطفى مهدي.
2: بعد المحطة الأولى بولاية شاريبا جرمي حيث سلطنا الضوء على مجريات أعمال تشييد الطريق الرابط بين دربالي وماسينيا بطول 58 كيلومترا نصوب عدستنا هذه المرة نحو ولاية أخرى لنتعرف على شريان مروري حيوي جديد آخر تم سفلتته بالكامل. اكتملت أعمال إعادة تأهيل محور جلندان بونغور الممتد على طول 82 كيلومترا وجرى افتتاح هذا الجزء المعبد من الطريق رسميا أمام حركة مرور المركبات والمسافرين. وتندرج أعمال إعادة تأهيل هذا المحور التي تولت تنفيذها مجموعة الشركة الصينية الدولية الكبرى المتخصصة في مقاولات البناء الهندسة المدنية البنية التحتية والتنمية الاستثمارية في إطار مشروع تحسين أداء ممر دوالا أنجمينا. ويهدف هذا المشروع الذي وقعت اتفاقيته في مارس 2023 ودخل حيز التنفيذ الفعلي في فبراير 2024 إلى الإعادة الشاملة للتأهيل وتحديث 577 كيلومترا من محاور الطرق التي تربط العاصمة أنجمينا بالحدود الكاميرونية وتحديدا المحور الممتد عبر أنجمينا، جليندانغ، بونغور، كيلو موندو كوتري. المدير العام للبنية التحتية لقطاع النقل السيد أبكر شرومة قدم عرضا شاملا حول هذا الجزء من الطريق.
4: الطريق ده قاعد من أول كله لكن كسر من جمينا جسكا فرونتير كامرون مكان كتير كسر ويدور تعديل. وبعد ده في البروغرام أنا شيف دي لتا للمارشال ديشات محمد إدريس ديبيتنو بروغرام أنا دوش شانتيه سيرتو عنينا بخصينا دا شانتيه نمر تماني والأكسيون 65 دا بالنسبة البناء هنا طريق دونك عندنا 7000 كيلومتر دا في فيل 5 سنوات أنا كنكنا أنا الشيف دي لتا لازم نعدلو وفي دا الوزارة حق الانفراستركتير عند مارشي 2 يخص طريق من جمينا لجلندنج بونغور جسكا فرونتير كامرون ولو نمرو 2 من بونغور موندو جسكا فرونتير كامرون عندنا التروازيم سيكسيون أنا 25 كيلومتر دا دخلوا بدأ في 2026 ده بس وصل خدمة مستمر لدي كدر ديسمبر 2026 ده السكسيون التالي دخلوا يتكمل وبطن عنينا عندنا بلدة استاسيون دي بيزاج دونك عندنا استاسيون دي بيزاج أصحين في ولي أقول عندنا استاسيون دي بيزاج ما أنا ولي هذا بيجي أسط في الهلة يعني كان نقبلو في نسوي استاسيون دي بيزاج تينين وايد نوضو في نجيلي وايد نجوبو في كورناري وفي لو النمرو اتنين كل عندنا استاسيون دي بيزاج في كوتري هنا نو استاسيون دي بيزاج وايد قاعد نسوي في كوتري دونك الاخرين استاسيون دي بيزاج قاعد عندنا في موندو عندنا في كيلو كل عندنا استاسيون دي بيزاج عشان دا دونك فضل الصالة استاسيون دي بيزاج التلاتة دا دابا سمان كلو نبنوا ويساعد على الدرب عشان الناس ما يشولوا سيرشارج ويكسروا الطريق ومتان في البروجي عندنا كومبوزانت انا البروجي وايد عندنا بنا حق الستة ار دي ريبو عندي محل انا جمع لسا واقين بارسكي شفنا الاكسيدان بكون كتير في الطريق وكذا بكان وايد تلقى السيارة غاري في دريب وتير اخر يدوك فوقها توسا دونك عندنا مش الشك 100 كيلومتر عندنا اير دي ريبو الشفار كان ايو كل يجو في اير دي ريبو دا ينجمو ينومو كان وايد دورا فجر يقوم كل والاس توالي يمرق من اير دي ريبو دا يمرق ويمشي.
2: تؤكد التجارب الدولية أنه لا يمكن لأي دولة تحقيق التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي بعيداً عن التعامل مع الآخرين. ومن هذا المنطلق يرى رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبيتنو أن الانفتاح على الشركاء وتفعيل التعاون المشترك مع الدول والمؤسسات الدولية يمثلان ركيزة أساسية للتطور. وبفضل هذه السياسة الطموحة وافق كل من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي في يناير 2024 على تمويل مشروع تحسين أداء ممر دوالا أنجمينا. ويسعى هذا البرنامج التنموي الواعد إلى تحديث وتشييد عدة آلاف من الكيلومترات من الطرق بحلول نهاية العقد الحالي. المدير العام للبنية التحتية لقطاع الطرق أشاد بدور الشركاء ورضا وزارته التام عن مستوى تنفيذ الأشغال.
4: في مستوى أنا تنفيذ أنا الطريق أنينا راديانين عشان هنا لا بالنسبة المشروعات اللي عندنا كله في في في الإدارة هنا وده من مشروع ما عندنا صوبات فوق ما عندنا صوبات ولا أنا قدمة ولا أنا التكفي أنا
2: إن السلامة المرورية والحفاظ على شبكة الطرق مسؤولية جماعية مشتركة، فالطريق ملك عام يحتم على جميع مستخدميه سواء كانوا ناقلين أو سائقين أو أصحاب دراجات هوائية ونارية أو حتى مشاة. توخي الحذر الشديد والتحلي بروح المواطنة من أجل الحفاظ عليه.
4: شغل واي شفنا ده الناس يشولوا السير شارج زيادة السير شارج ده بس جاي كسر الطريق والطريق جديد كان استلمنا كله كان ناس ما يرسبكتي شارج ده يشولوا أمولة كبيرة وديك كان ما يرسبكتي خلاص درك ما الوقت ده يكسر الطريق أجله. هذا بس لازم عندنا اللواء 03 كي بروتيجي كل الباتريمون روتيير دونك لازم نترمو اللواء وكي الناس كل ما يشلوا شرشار.
2: تواصل تشاد مسيرتها التنموية بخطى ثابتة تحت قيادة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبيتنو، حيث تشهد وتيرة أعمال تشييد وإعادة تأهيل الطرق تسارعا ملحوظا، وباتت ثمار تنفيذ المشروع الثامن من الإجراء رقم 65 من برنامجه السياسي واقعا ملموسا يراه المواطن التشادي ويستفيد منه يوميا.
0: لقد غير هذا الطريق حياة المواطنين خصوصا المسافرين عبر محور أنجمينا جليندينغ بونغور وصولا إلى جنوب البلاد. في ميكروفون نبض الشارع ننقل لكم انطباعات المواطنين وما التمسوه من تغييرات بعد إعادة تأهيل هذا الطريق المهم. نتابع.
5: أولا ما يقول أربع ساعات نسو راو الله سواقين قطاباني مرة أسوى تأهيرنا قرام كلا شيئ كاكا دراب اللي أنا شيئ أنا شارع راسة كده حكومة كيف ما عندنا
6: أول شارع ده شيئ كانين تاباني في شارع ده وهسا الحمد لله يشارة عليهم ده نقوم من منذ فجر مرة نمر قصة ساعة 8 ساعة 7 لساعة 10 بالليل إن دوس إنجمينا ده الحمد لله ده كله نعمة. لكن شيء باقي لنا بقى بسيط حناك من نقل لومية كم جا إنجمينا ده بس شوية كده يدور عدلين كم ده بس بكان شيء جاي آخر نقال شيء لنا زمان هنا كده ما بكان آخر الحمد لله ده قدم لنا الحمد لله.
0: نبقى دائما بجنوب البلاد هذه المرة من مستشفى مدينة مندو والذي يضم جهاز التصوير المقطعي إسكانير وهو جهاز يستعين به الأطباء في تشخيص الأمراض وتحديدها بكل دقة. ورغم خدماته المهمة إلا أنه من الأجهزة التي نادرا ما نجد

0: مسافات طويلة بحثا عن التشخيص. هذا الجهاز لا يوجد مثله إلا في 6 مؤسسات استشفائية أخرى في تشاد. إنه جهاز التصوير المقطعي أو ما يعرف بالإسكانير، الذي يتيح للأطباء رؤية تفاصيل دقيقة داخل جسم الإنسان لا تكشفها الأشعة التقليدية، ويساعدهم على تحديد الحالات المرضية واتخاذ القرار العلاجي المناسب. وقد دخل الجهاز حيز الخدمة في يونيو 2023 في إطار استثمار ملموس في مجال الصحة وبتمويل حكومي كامل ليعزز الخدمات الصحية في ولاية لوغون الغربي. وقبل ذلك ولسنوات كان الفحص بالتصوير المقطعي أي السكانير يجبر المرضى على السفر إلى نجمينا وأحيانا إلى خارج البلاد لإجراء هذا النوع من الفحوصات. أما اليوم فيجرى الفحص داخل المستشفى الولائي لمندوه، ويعد المرجع الصحي لسكان ولاية لوغون الغربي بأكملها. وتبلغ القدرة الاستيعابية للمستشفى الولائي نحو 400 سرير، ويعمل فيه قسم التصوير المقطعي بوتيرة منتظمة حتى إن لم يكن بكامل طاقته، إذ يستقبل ما بين 3 و5 مرضى يوميا ليوفر بذلك الخدمة لسكان الولاية والمرضى القادمين من خارج حدودها. رئيس قسم التصوير المقطعي أيانغ أموسونغو يشرح كيف غير هذا الجهاز طبيعة الممارسة الطبية في المؤسسة.
1: تبدأ العملية باستقبال المريض وتهيئة الظروف المناسبة لراحته. عند وصوله نشرح له دائما كيفية إجراء الفحص ومراحله، كما نوفر له ملابس خاصة تساعده على خلع ملابسه وارتداء الملابس المناسبة قبل الفحص. وبعد أن يتهيأ المريض نبدأ بإجراء الفحص وفق الإجراءات المعتمدة. وقد عبر العديد من الأطباء عن تقديرهم الكبير لأهمية هذا الفحص في مدينة موندو، لأنه يساعد بشكل كبير في الوصول إلى تشخيص دقيق وسليم. وبعد إجراء الفحص وظهور النتائج تساعد هذه النتائج الأطباء كثيرا في تحديد التشخيص المناسب واتخاذ القرار الطبي الملائم.
0: غير أن وجود الجهاز وتشغيله لا ينفي غياب الصعوبات، فقراءة نتائج الفحوصات وتحليلها تظل من أبرز التحديات، ما يدفع إدارة المستشفى حاليا إلى الاستعانة باختصاصيين من خارجها بحسب مدير المستشفى.
2: أجهزة التصوير المقطعي تتيح رؤية كل ما يصعب اكتشافه بواسطة الأشعة العادية، مثل إصابات الرأس والحالات المعقدة وما يحدث داخل الجسم، ولا يمكن إظهاره من خلال الأشعة الرقمية. لذلك فهي تمثل وسيلة تشخيصية مهمة جدا، وليست متاحة في أي مكان أو لأي شخص. وقد وفرت الدولة هذا الجهاز، وصحيح أنه يخدم مستشفى موندو، لكنه يغطي احتياجات المنطقة الجنوبية بأكملها تقريبا. لكن المشكلة تكمن في أنه حتى الآن لا يوجد طبيب اختصاصي في الأشعة بالمستشفى، وهذا الأمر ليس سهلا حتى في نجمينا، لكننا نتعامل معه من خلال علاقاتنا المهنية. فقد أبرمنا اتفاقيات مع أطباء سواء في نجمينا أو خارجها، ونرسل إليهم صور الفحوصات، وفي غضون 24 ساعة نحصل على قراءة وتفسير النتائج. وبذلك فإن جهاز التصوير المقطعي يستكمل تشخيص الطبيب ويلعب دورا مهما جدا في تحديد الحالة المرضية وتشخيصها بدقة.
0: حل مؤقت ريثما يعزز الطاقم بكوادر متخصصة، فالتكنولوجيا وحدها لا تكفي، ويبقى العنصر البشري شرطا للاستفادة الكاملة من هذه التجهيزات. ولهذا تعمل الحكومة على تكوين تقنيين في التصوير الطبي، وحسب وزارة الصحة أنهى 81 تقنيا تكوينهم، فيما يتابع 72 آخرون تدريبهم على تشغيل أجهزة التصوير والتعامل مع نتائج الفحوصات. وتأمل إدارة المستشفى أن يستفيد قسم التصوير المقطعي قريبا من هؤلاء التقنيين.
2: لقد أوفدت الدولة عددا من الكوادر للتكوين في مجال التصوير الطبي، وهم لم يعودوا جميعا بعد، لكنهم بدأوا في العودة تدريجية واحدا تلو الآخر. ونأمل أن يتمكن مستشفى موندو خلال الفترة المقبلة من الاستفادة بدوره من أحد هؤلاء الاختصاصيين. فدور اختصاصي التصوير الطبي لا يقتصر

0: على جهاز التصوير المقطعي فقط، بل يشمل عدة مجالات. فهو يقوم أولا بإجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية، كما يتولى تفسير مختلف صور وفحوصات التصوير الطبي.
1: وفي انتظار التوزيع الفعلي للتقنيين المتخصصين في التصوير الطبي، يبقى استقرار التغذية الكهربائية تحديا آخر، إذ يحتاج الجهاز إلى تيار متواصل بقدرة تصل إلى 80 كيلووات، ويمتلك المستشفى منظومة لتثبيت التيار وتأمينه بالقدرة نفسها، غير أن بطارياتها معطلة وتحتاج إلى استبدال ليصبح الجهاز جاهزا للعمل دون انقطاع. تحديات تقنية وبشرية، لكنها لم توقف الإسكانير في منذ عن خدمة المرضى في وقت تمضي فيه البلاد نحو تعميم التجهيزات الطبية الحديثة. فتشاد تمتلك حاليا 8 أجهزة إسكانير ضمن خطة لتجهيز المراكز الاستشفائية 9 بين الولايات، ثم المستشفيات الولائية 23، إضافة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية. في منذ لم يعد جهاز الإسكانير مجرد جهاز طبي جديد، بل خدمة تقرب التشخيص من المريض وتوفر عليه مشاق السفر، وهو جزء من توجه أوسع في ظل قيادة المشير محمد إدريس ديبيتنو للاستثمار في قطاع الصحة من خلال تعزيز البنية الصحية وتطوير التجهيزات والكوادر من أجل تقريب الخدمات العلاجية من السكان ورفع قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجاتهم.
2: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، وإلى جديد الملتقى، دمتم بخير والسلام عليكم.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية تشادية. أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة من تقديم عمر حسن دهاب. ترأس مساء أمس رئيس الوزراء السفير لمي هلنا ممثلا لرئيس الجمهورية، ترأس بصالة المؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية حفل تكريم الفائزين في جائزة التميز الوطني للشباب، والتي جاءت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. جرت المناسبة بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومؤسسي المؤسسات الكبرى للجمهورية، إلى جانب المتسابقين والمتسابقات في الجائزة البالغ عددهم 32 وجمع من المدعوين. عثمان يحيى الحاج.
1: جاءت ليلة التميز الوطني للشباب التشادي في موسمه الثاني تحت الرعاية السامية لمشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبيتنو، ويهدف التميز الوطني دعم وتطوير المشاريع والمبادرات المتميزة في عدد من المجالات، من بينها التعليم والثقافة والفنون والزراعة والرياضة والإدارة. هذا وقد شارك في المسابقة 32 متسابق ومتسابقة. استهلت الافتتاح بكلمة رئيس اللجنة العليا لجائزة التميز الوطني من قبل وزير الدولة مصطفى محمد المصري، الذي رحب بالحضور لتلبيتهم الدعوة من أجل الاحتفال بالمواهب والاحتفال بالعمل، لأن الشباب هم القوة المحركة لهذه الجمهورية الخامسة التي يقودها مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو، متمنيا التوفيق للجميع. المناسبة شهدت عدة عروض ثقافية ومسرحية تجسد مدى أهمية تشجيع الشباب بتطوير مشاعرهم المستقبلية. بدوره رئيس المجلس الوطني للشباب التشادي أبكر اللامين دنغايا تحدث عن أهمية هذه الجائزة، والتي تجسد إرادة نشر ثقافة جديدة للعمل، مشيدا بشجاعة جيل هذا العصر الذي يبدأ ويبتكر لتحقيق أهدافه، شاكرا اللجنة المنظمة وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة. في خطابه لرئيس الوزراء السفير علي ماي حالينا ممثلا لرئيس الجمهورية، الذي أكد بأن ليلة التميز الوطني للشباب أكثر من مجرد حفل، بل يجب أن تصبح موعدا وطنيا مع الاستحقاق والطموح والأمل، وموعدا مع الجات التي نريدها وأن نورثها للأجيال القادمة. مضيفا رئيس الوزراء اللامي حالينا بأن جات ستذهب بعيدا مع شبابها في مزيد من التضامن وبعيدا من الكراهية والمساهمة في التنمية. لهذا السبب أن نتجاوز سياستنا لصالح الشباب، وأن نستثمر في التعليم والتكوين المهني وريادة العمل والرقمنة والثقافة، وأتمنى التوفيق للجميع. هذا وفي نهاية المناسبة تم تكريم 12 شاب وشابة في مختلف المشاريع بمبلغ كل واحد من الفائز ب10 مليون من الفرنكات الإفريقية بغية تحقيق مشاريعهم.
0: اختتمت الأمينة العامة النائبة بوزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة باسكي توباكيرين بايري، اختتمت أعمال الدورة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مشروع سويت بلس لصالح مجموعة من الخاتنات السابقات قادمات من ولايات تنجيلي، مندول وغيرا. كان ذلك بحضور عدد من المدعوين. زكريا يحيى زكريا.
2: بعبارات الشكر والعرفان، أنهت الخاتنات السابقات الدورة التدريبية لصالح مزاولات مهنة ختانة البنات المنظمة بمبادرة من مشروع سويت بليس بالتنسيق مع وزارة المرأة والطفولة المبكرة. وضمن توصيات المشاركات جاء التشديد على ترك هذا السلوك والتعهد بمواصلة التوعية واحترام القوانين والنصوص التي تجرم كل أصناف العنف الممنهج ضد النساء، خاصة الفتيات الصغيرات. منسق مشروع سويت بليس في تشاد يوسف أواري أكد وقوف المشروع بجانب المرأة التشادية ودعم تمكينها اقتصاديا. أما من جهتها الأمينة العامة النائبة بوزارة المرأة وحماية الطفولة السيدة باسكي توباكيري مدير، حثت المشاركات على توظيف ما تلقينه من معلومات على أرض الواقع والاستفادة من معدات العمل التي قدمها لهن مشروع سويت بليس. هذا وقد تحصلت كل ولاية من الولايات الثلاثة المشاركة على معدات عمل بجانب شهادات مشاركة للمشاركات.
0: أطلق صباح اليوم رئيس حزب الصحوة الإفريقية قاسم شريف محمد أطلق عملية تحديث البرنامج المجتمعي للحزب، والتي يتم خلالها صياغة رؤية واضحة تعكس أولويات المجتمع واحتياجاته. عبد الرحمن مكائيل مؤمن.
3: حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير ينظم لقاء جماهيريا بمقره، وذلك بهدف عرض برنامجه السياسي المتعلق بالرؤية السياسية التي يحملها الحزب وتوفير فرص العمل للشباب وكذا العمل على تطوير المدن والأقاليم. كما شهدت المناسبة تقديم الشكر ومساندة من قبل المناضلين لرئيس الحزب عليه بالمساهمة في تنفيذ الالتزامات الدستورية وتعبية الوسائل اللازمة لتحقيق البرنامج المجتمعي والعمل معا من أجل التنمية وخدمة السكان. أما رئيس حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير قاسم شريف في خطابه فقد أكد للمناضلين بأن حزبه سيقف بجانب السكان ويشاركهم في مختلف النضالات والقضايا المجتمعية والسياسية، وأن يعمل من أجل حسن الجوار والتعايش السلمي وكذا احترام جميع الحريات، داعيا قاسم شريف من أعضائه إلى المشاركة الفعيلة في هذه العملية والإسهام في إعداد مشروع مجتمع يأخذ في الاعتبار الواقع الراهن للشعب التشادي، بما في ذلك العمل من أجل دولة جمهورية وديمقراطية تقوم على المؤسسات والحكم الرشيد. يذكر إلى أن المناسبة جمعت كبار من الشخصيات وبعض من رؤساء الأحزاب السياسية والمناضلين الذين جاءوا خصصا لهذه المناسبة.
0: قدمت مؤسسة معارف التركية 30 دراجة هوائية ثلاثية العجلات لصالح ذوي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ببلدية الدائرة الثانية. كان ذلك بحضور عمدة البلدية كريم آجي كريم. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: تبرعت مؤسسة معارف التركية بالثلاثين دراجة هوائية ثلاثية العجلات إلى بلدية الدائرة الثانية خصصت لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف دعمهم وتسهيل حياتهم اليومية. مدير مؤسسة معارف التركية شمسي التاي أشار إلى أهمية هذه المبادرة للفئة المختارة بين المجتمع، موضحا بأن المؤسسة تنشط في 66 دولة حول العالم وأن التعليم يأتي في مقدمة أولوياتها. من جانبه عمدة بلدية الدائرة الثانية كريم آجي كريم أكد في كلمته الرسمي أن مثل هذه المبادرات الإنسانية من شأنها دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز جهودهم وتمكينهم من أجل مواجهة مختلف التحديات المرتبطة بحياتهم اليومية. وفي نهاية المناسبة جرت مراسم تسليم المساعدات بين مؤسسة معارف التركية وبلدية الدائرة الثانية والمستفيدين بحضور عدد من المسؤولين وجمع من الحاضرين.
0: ترأس الأمين العام لتحالف الكنائس الإنجيلية في تشاد دكتور تاو إليزيه ترأس حفل توزيع شهادات خريجي الدفعة الرابعة من التحالف. كان ذلك بكنيسة جمعية السلام المسيحية الكائنة بالدائرة السابعة للعاصمة نجمين. حسن موسى حسين.
5: 26 طالبا من الدفعة الرابعة والعشرين تلقوا تدريبات لمدة سنتين في مجال التعليم الكتاب الإنجيلي، والذي نظم من قبل مركز التكوين في الكتاب الإنجيلي والقصاوسة ومسؤولي الكنائس التابعة للاتحاد والبعثات الإنجيلية في تشاد. بدأت المناسبة بعدة كلمات وصلوات وقداس وترانيم إنجيلية من قبل القساوسة. في كلمته ممثل الخريجي بوليفي دابيلي قدم شكره إلى إدارة المؤسسة وإلى أعضاء هيئة التدريس في بناء الشخصيات. من جانبه الأمين العام للتحالف الكنائس الإنجيلية في تشاد الدكتور تاو إليزي أهنأ الطلاب الخريجين وقال إن التخرج ليس نهاية الطريق وإنما هو بداية مرحلة جديدة تتطلب الاجتهاد في خدمة الكنيسة، مشيرا إلى أن التحالف الكنائس الإنجيلية يولي أهمية كبيرة للتعليم والتكوين باعتبارهما من الوسائل الأساسية لبناء الإنسان وتعزيز السلام والتعايش والتنمية المجتمع. هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات للخريجين وسط أجواء الفرحة والسرور بين أتباع الديانة المسيحية.
0: هذا كل ما لدينا لهذه النشرة. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والإخراج عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني أجدير غبير، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. شمعنا نتمنى لكم أن تقضوا أوقات طيبة وشيقة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية الشادية. نشكر لكم طيب المتابعة طيلة هذا الأسبوع، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليقضوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحمو نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوها؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قلت من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لو كده بدينا قد نارشتري 2-3 بهني بحصة ما شاء الله المستدعسيون maîtrisé. J'ai équipe de nouveau central, nous sommes d'arribin, Sahali en garde de terrain. Donc 24 sur 24 sont autour ville quartier Zata Indina, agent Guinée Bougoum, agent santé communautaire. Kulouma Simio Haraka, Nadim Sabab, Shoula Bigi, Bunadouna Nojurubouti, nous sommes investigation, nous prélevons le Khala, nous sommes test, tout ça. Quand Bigi choléra, comme on joue nos deux fils en train de traitement. Il vit d'ailleurs, Koufna Mias, Machallah, elle maîtrise Indina Lako.
0: Il dit que ça y est, Tarto Alemoua. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي بتقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيها عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو، وصح من الوصح. إنساني كما تغسل يدينك تأكل، إنساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مرة كان ماشي لداي ما تغسل يدينك بألم وصابه، ده حاضر بس تقرب دون هما المزيرة الثلاثة ده، بس إنت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في يسرتو، خاصة للأيون بمشي في السوق الكبير اللي جي مزاتك قد تشوفوه ما الضبان وشنو يشيلو، بس يجيب علم صاحبه ما يمصو يأكل ده كله، خلي خلو منهم. حتى الأكل ذاتك مارك من اللداي ده الأكل يكون ساخن، ساخن فيها موية ده بتنتناز يأكل ما تغلي يبرد دليل البكتيري بكتور. دونك دابا مزير دو سامبل كناس بقدروا يطبخوا له فرانشيمون ما يخافوا شيء مرض دماغ مسكو.
0: دكتور، انت كمندوب صحي لمدينه انجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا انجمينا وهنا البروفينس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساكت وبيجينا الا بالوسخ. دونك اي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يخسر يدينا المي وصابون المي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرف اللي انكو شربوا المي انا البار ولا انا البير، ممكن المي دا يفوروا قبل يشربوا ده وايد. بالنسبه لنجمينا داخل زي ما قريت هسا كان زول مشى ورا بيت مرق اللي يخسر يدينا بالمي وصابون، كان مره داخل لداي نفس الشيء، وبكان كان نازل لمو كثير كل ما ممكن نادم كولرا من قاعد على ملم ذات ما ادلي، بس من وين كان ده مرض الناس اللي ده كله بشيله في الأدرة.
0: العدوى تنتقل سريع.
1: ده الكونسيغة عندي نقدمها للشعب.
0: دكتور، المرض هنا الكوليرا ده مواصفاته شو؟ أعراضه مثلا بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين، صبيب وقديف. الصبيب ده ما صبيب، مش الورار العادي ده، لونه ده مش المريض ده، شفتي ده؟ ده الكوليرا. كان مرض ده كرواك ده في كل كزير بوديرك. بروكا بس بصفي علم أنا قل لك.
0: صح.
1: شفتي ستيونا علمي ده كان فاتي ولا بقي.
0: صحيح.
1: حصل العلاج له شنو؟ المرضان بسبب أني بيني الدكتور بملا زي روبيني أنا علمي ده.
0: أيوة. هو العلم بيدفق من جلده بيني لو تكون صبوا.
1: وأنت كون صبوا بس مصبوا لا ديجي. ده علاج ما عنده علاج آخر إسبيسيال. تونك بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لا جايز أنكم يموتكم.
0: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من زول المرضان ولزول الآفي؟
1: أنا كان عندي فيبريوس مقولنا لهذا نتوالي نديك له كان لما سنين ولا لما سنين طوال المرض الفيبريوس شيلي تمشي فوقه، بعدين إذنك والدماغ أسالتي وديتي فعشون كيسيته تيالا مالالي كنت من ناس فقد من نهيين مافي وإلاجه كله من نهيين مافي، لكن كان ما يلقاري أجلا الموت كل ما بيدنا.
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل الميت مع الكور؟
1: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندنا الجنس دول بتريتير الكور ده عديل وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لعالى وكم ماشين بدفنوا كل الجنس ده يتعبون بس كي مال عدات يسلوا يبردوا كل ينتم قان تسا تسا لا دي يدفنوا التكنيس عندنا دول برجوا بخلوا وشي آخر بسوك من ما يلوم في الوفاة يشتو شلو فاتيتم يشتو لما دكول أنكون ما أنكون وايد عندنا المرضى كل يشتتها في اللي بالناس
0: دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هنت الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كتيرة مرة واحدة
1: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروبيبيون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سي أز كان فكرت لو بنجمينة بكانا دوادين دول كما شكر لما نخيت سيدة دم بكانو بار إكسلانس حتى الخضار الميزيري تجيبه ممكن بقعد فوق تقول لي فيبريون اللي بارتو
0: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عندها حاجة آخر كي تجيبها الدبان كي ما عندها معاه رول
1: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل سعي فيكيل تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري شيله من بونغور يجيبه لأدين شفتزي دونك يا بليزر موين دي والانسان يشيل من المرضان يجيب له نصل ما مرضاني دونك يا بليزر فيك
0: واي
1: اي سورتو الالمي الالمي ده بيريود انا انونداسيون ده دو ما لا بس
0: وهي هسه جات من الخريف ده كيف
1: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
0: دكتور الاحتياطات اللي انتم هسه شلتوها عشان انينا هي ساعتها كي جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الافريقيه وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الاجراءات اللي اتخذتوها
1: باكر قدامنا الانانداسيون والمشاكل كتير يبدأ أننا ما هو جايزين من سنفات وكذا وداي ظهر فوق كوليرا لدي جاكري مونغو أننا كل الأجانجين دربنا كل دربنا مفرمي كيف أجينا قد نريو باكر دو بكرة بدخل الله سواك ما دخل جميعنا دونك السنة بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوسيون شلنا لأكيبا جيند دربنا وبريباري غانرجو ونيفو سنترال كو راس لينا باشات داوا انا بريزاشا توسا خالي صدينا في مخزن جينا ميوم اللي جينا بريمير كاد مرغنا خوم نا دباز ولا لا دكاشنا للمرضى تنق اي لابتان اكيب غايت مي لابتان كبيره تنا في فرش
0: مركز
1: كبير في فرش ما هي اي مستشفى ده عندك كاباسيتي يشيل دي بريمير كاد لدي 10 مرضى نقدر يعالج في مكان فاتا 10 كم لو كده نرسل منك تكون مكيكيه كان او
0: دكتور الكوليرا ده تكو فئه معينه من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتضر كل الناس
1: اللي على الدقاق اي زول لما سال بيبريون تمسك الكوليرا ما تعزل اي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان نون لما سال بيبريون وديت على قشم يمسكك
0: هل العدوى هند الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فور اكزامبل كرب نادو واحد هل حاضر كيف بس يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
1: بيان سور زول واحد في البيت كرب اخرين كل مسك حتى الجيران ما الأطفال يلدون ما ممكن بس يشاع سنين كان زو بس كوليرا ظهر في بيت ده نرسل إكبل البيت ده يتريت لي جيران كله
0: تمشي عقوم
1: كأنهم سوق جمهم كله يتريت شغل كل بليم إن شاء الله كان جامع كله يتريت عشان الفوائد ما يمشي قدام دونك اللي ده هو البرية نطر إلى تريت ما بإيجينيس زار بصوف في كارتي كده ما يخلو ينط يمشي مكانه
0: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال مرات الأكل بارد ينطل الإيال ومرات يجيبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نهنا الأفارقة أو الكاديين ده مثلا وساخة ما بيستي لينا شيء رسالتك شنو للمرأة الكادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتنا الكوليرا
1: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون حامي كما رغم من ذلك يكون حامي دليل المرضى تقتله المرضى زي ما أريدها كما يسيل داي المي وصابون أوبليغاتوار أني نزعت كندور ناكله المي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت المي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي دا على بعض كل خليه وصوب لي على الدقاق سخيب من بروخ ده بقدر بخسر بعلمي وصابون دونك ما يقولوا ما أن الكبار بنسون نو لحد الإيال
0: فوالا
1: الإيال ذاتك دخل ورا بيت ده اللوم يخسر يدينه بصابون
0: رسالتك الأخيرة للمواطنين
1: فرنشي
0: مرات الناس بتخوف ويقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
1: أول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سيفري مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر طوالي يجروا في سان سانتي القريب له عشان يشيلوا عن شارج كان اخر دابا نكون يكمبليكي وجايز انكم الدكاتره ما يقدروا يسووا شيء وزول يموت دونك سي بور دير ان كونكلوزيون هو غراف دكتور مي بالاله فاسيلمو
2: الادويه
1: اي سان سانتي وي
2: كل المراكز الصحيه مجانيه
1: دونك الخوف ذاته ما يزيد تخاف لا تبرج دافي تمسك المرض خلي يكون ساتين صبيب كديف ناد الدكتور
0: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو إتشاد الكوليرا مرض خطير بشان داء النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كلنا قسلو نظيف قبال ما ناكلو وكان زول مرض لازم نودو عجلة كيف في المستشفى القريب ليا نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي علومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات

الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا. هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، المستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله مساكم بكل خير وأتاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين قيلت عافية إلى ليه بعد ما قدات أحلى فترة بالأخبار الفصحى وصموت المنوعات، وبعد من البرنامج حاليا الساعة 6:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 في لب الأيلة، 75 أجدي ريغوبير قايت في الهندسة الصوت، إنسبكتير حسن عليفة قايت في الريجي أنا الأنتين. هلا برنامج كمان تهت إشرافة بابا أبا آدمي إساء يكو أكلكل تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان دي بور بإغريك لدي فرنسا عبد الحادي محمد تصالح بابا يارو. فنتمنى أن تقدم معنا أحلى فترة خلال الوقت اللي نقدم عليكم التساوي 75 في لب الأيلة. نمشي في مكنة الفن ونسمع أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج بالأغنية دي، كمان نقول بها مسح الخير لكل السادة المستمعين ولا مستمعات الحاليين قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نحن معاكم وأنتم معنا بفرحة وأسرور كابين تكنيك.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غديو تشات بعد ما سمينا أخنية من الفنان موسى ودات الله، نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغتنا. هنا اليوم الشيء هلا ريجي هنا الريسيت هنا راديو تشات تخبر زباينها المستمعين والمستمعات، لأن أخذتوا أرقام 2 إرتيل 69 54 23 37 تيجو 92 44 0 4 69. الأرقام الاثنين ده تسمح لكم عشان إذا كان بس عندكم بيانات زي البلاغات أو الدعايات تتوالي تتصلوا مع الرجال الريسيد، وبعد ده عشان بيسهلوا لكم العمل الأنماء دايري كمان تكون جم مستمعينها ومستمعات تهجها. هلا اتيت هنميت الرئيسين قارو يخبر كمان لكل الجمهور بكونا في برنامج هنا الأمم المتحدة بنيت اندو من انجمينا اندهم كمان بيا هنا قنجي الجنجرة كمان يكون في المخار حنا اللابينيت ما بقيت من أوتيل لنوفوتيل أكاديين جنب الريزيدانس عن الأمبساد حنا السودان في إيكات ده في أفيني شرف الدين أحمد ده رقم حقا كمان عن البورت 198. هلا ما إدات دي واحدة وتير برادو وموتو وما إدات هنت الانفورماتيك. هلا وتير زول كان دايرة كمان يعني بكفي 1 مليون وبشيف هزة الخمام الآخرين كمان زول بكفي 100 مليون. ومن ناحية تانية كمان بقولوا الفيزيت بكون يوم الاثنين معناته عن باكر 5 أكتوبر 2026 لغاية يوم السبت لحد يوم السبت 10 أكتوبر 2026 من الساعة 9 لغاية الساعة 3:30 دقيقة، وده بكون في

La cour et la saha inta la punite al gade hine kamana fin jammena wala depuis ma kaman yani yafto yom 12 octobre 2026 fin jammena dayman na fil siège hana la punite wa bqulu kaman al liste hana al nas al kan indum al has wa ليجيو كمان بعلنلهم يعني بعلنلهم إعلان وبعد ده كمان إن شاء الله بلقوا. لمزيد من التفاصيل تقدروا كمان تتصلوا في الأرقام 66 29 61 75 أو 99 91 16 20 1. دائما ما بلاغتنا هنا يوم الشيء بلاغات بلاما خالة في بلتي هرازة اليوم الفرحة يبلغ لكل المسلمين والمسلمات وكل الوفاز هلا القرآن الكريم عشان نبهدره في احتفال حنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا بيكون أمباكر في بلتي هرازة بلاما خالة في بلتي هرازة للفرحة يبلغ لكل المسلمين والمسلمات وحفاظ القرآن والمداهين عشان نبهدره في احتفال حنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم هلا بيحتفلوا أم باكر في إبلت هرازة والدعوة كمان أما دايما مع التسميات ألقوني آدم هارون ألقوني أمر خليفة ألقوني محمد موسى بلام عبد الله جرما لوم الفرحة يبلغوا لكل لكل الفخر المداهين والعلماء حفاظ القرآن وكل الأهل البر والداخل المجاور كمان لتم عشان بهدروا في احتفال حنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا باكر يوم الاثنين من الساعة 8 فجر لخيد الساعة 4 بعد العصر في جوخانة هلة أبو لاما عبد الله جرما نكرر ألقوني آدم هارون ألقوني أمر خليفة ألقوني محمد موسى بلام عبد الله جرمال ومن لفرها كمان يبلغه لكل الفخر والمداهين العلماء الحفاظ القرآن وكل الحلال المجاورة هلتهم عشان بعدره في احتفال حنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم الاحتفال ده يعني بيسووه الاحتفال ده بيحتفلوا أمباكر يوم الاثنين من الساعة 8 عن الفجر لغاية الساعة 4 بعد العصر في هلة جوخانة هلة بلامة عبد الله جرما والدعوة أما كذلك دائما قاعدين مع البلاغات إن التزمية السيد بلامة رمات قربة كم سلم الإمام رمات موسى الإمام هارون أبكر يخبر كمان لكل المداهين وحفاظ القرآن وكل الحلال المجاورة هلتهم وهدور حنا الشيخ أحمد إيسى حسين العلوي مع المداهين عشان نبحضره كمان في احتفال حنا المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي بيحتفلوا كمان يوم الخميس الجاي في وارو هلة بلامة رمات كمسلوم ده في كانتون الفاس والدعوة أما بلامة رمات قرب كمسلوم الإمام رمات موسى الإمام هارون أبكر وكل المسلمين لهم الفرحة يبلغوا لكل المداهين وحفاظ القرآن والناس القريبين لهلتهم عشان بحضروا في احتفال حنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي بيحتفلوا كمان يوم الخميس الجاي في وارو هلة بلامة رمات كمسلم ده في كانتون الفاس ومن ناحية الثانية كمان بقولوا الشيخ حتى الاحتفال ده بكون بهدور هنا الشيخ أحمد إيسى حسين العلوي ولا دعوة كمان أما نواصل دائما بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السيد بلاغات هنا الوفاء الأسرة إن رمضان بوكا وأسرة جيمي باري
وفي نجمينا لوما لا إذن يبلغوا لكل الأهل الرفقان القريبين والبعيدين وجميع ناس الإرفي وأهل حنا كوربول ومندو فرنس بموت حنا أخوتهم أمهم وجدتهم وزوجتهم فاطمة رمضان أبوكا الكان ماتت يوم الجمعة أول أكتوبر عام 2026 في نجمينا بعد تمر التكسير وصراحة كذلك يعني ديجت. ومن ناحية تانية كمان الأسرة بشكروا الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الوفاة يقولوا كمان الله بأجرهم. نكرر أسرة رمضان أبوكا وأسرة جيمي باري في نجمينا لهم اللايزين يبلغ لكل الأهل والرفقان أنا كوربول مندو وفرنسا بيموت أنا أخوتهم أمهم جدتهم وزوجتهم فاطمة رمضان أبوكا الكان ماتت يوم 1 أكتوبر 2026 في نجمينا بعد مرض قصير. ومن ناحية تانية كمان بقولوا بشكروا الناس الكان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الصدقة ووقت الوفاة اللهم يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. ده كذلك بلغنا وفاة أسرة كاسر حسن محمد شنكو وكاسر حسن بشارة أدو دلول دليجي إدريس طاير إسماعيل محمد حسن النور كاسر حسن إبراهيم كاسر حسن إسحاق محمد حسن دكتور حسين إدريس أكيناني الحاج قوني حسن فكي أبكر محمد لوم الهزين يبلغ لسامجستي سلطان محمد إجلي كشال كاسر الشيخ عبدالحادي مصطفى الشيخ آدم أبكر الشيخ أبا أبكر الشيخ سليمان شلتوت الشيخ حسن أحمد آدم دقو موسى الحاج بشارة إدريس معلم محمد موسى ومحمد توما وكل أسرتهم في كسري ومحمد عبد الله في لاماجي لآدم تيراب بلاما النور في ميليسايا بلاما إيسا والبشارة هناك في إمود السجورة وجبيرونا رمضان في كركم إسلا بلاما إسنا والجسير في إمالو في مالو وبلاما باقي في هلة عبد الرحمن تخبة ولكل الأهل أنا الدبابة وأنا سدري أب إريبي الدليمة وكينجي إجابو اللوانا إبراهيم أجيد تمادي اللوانا كشلة دنا دينيني اللوانا هارون أبالي اللوانا محمد أحمد آدم أجيد اللوانا عمر اللقادي أتيم ولأسرة عبد الله رجيبي أسرة جالو الحاج أبيتان جراد الشيخ محمد أبريا والحاج حسن والحاج عبد الرحمن هسيني الحاج عبد الله بني دبيتي إيسا بابا ولكل الأهل اللي بر والداخل جميع ناس الإرفي أروهم ما بيموت أنا أبوهم الشيخ كاسر حسن الشيخ كاسر حسن أبكر كان مات أمس الشيء وسرى كمان بسوء أمباكر بعد صلاة الدور يوم الاثنين في إكاركي ديجيل اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. أسادة المستمعين ومستمعات الكرام حنا قد يجات الساعة 7:03 نمشي في مكانة الفن.

حسد المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدو كات الساعة 7:05 اندواهي التبلاغ. الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني يخبر لكل المواطنين الكاديين بصفة عامة بدون انفراس، بكونه هو كمان عند أدوية بداوي بآيات الله الحكيم بإذن الله. وده كمان في كثير من الأمراض، مثلا في بعض من الباراليزي النادم اللي يوجد كبد رجلنا أو جلد بموت تقريبا لفترة 4 سنوات. بعض من الناس تلقى عندهم في بطونهم ألم وسكري، عندهم التنسيون والأسمة، بعض من الأوابير بدواء كما بتداوى، وحتى القهة اللي بتعازي الرجل والمرأة ومرت هنا بصوفار، وحتى الشيطان، وحتى بعد من الايال اذا كان بس قاعدين يعني ببولوا في الفراش، حتى الناس الكبار كذلك باذن الله بقدر بديهم الادويه وبلقوا عافيه. بعد من الاوين عندهم امراض في بطنهم كذلك يعني كان شربوا وبلقوا العافيه. والنادم اذا كان بس داير بخلي منا المريسي مريسي بقدر بخليه أو يدور لي زواج سنة الله ورسوله أو دؤف الرجالة أو كمان يعني حاجة بس يعني شيء أبدا زي الكليب دبيب وخمام آخر ومشكلة هنت الكانسير ولا أباليس أي الجنون. الشيخ فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية، تقدروا كمان تتصلوا بها بالأرقام 95-29-19-88 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91-70. فكي جدنا سيش حقا قايت هناك في مساكوري في كارتي بورنوتي، فكل الأرقام دي كمان عندها الواتساب. يقول الله بديكم العافية. الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروقاني يقول بآيات ذكر الله الحكيم من القرآن عندها كمان أسرار، وبقدر كمان دواء حقا دا بداوي كثير من أمراض عن الشلل لفترة أزيد من 4 سنوات. في بعض من الناس بطنهم بتملي الماء، النادم إذا كان عند ديابيت السكري التنسيون أو كمان يعني عند العصمة أو عند كمان يعني أواوير الأواوير الماء بتداوى القهة لبآزي الرجل أو كمان المرأة الإيال الدقاك. بعد منهم كان قاعدين نايمين بنومه وبوبولوا في الفراش، حتى الناس الكبار كذلك ده بديهم العدوية وبقدروا بخلوه. في بعض من الناس إذا كان بس يعني دايرين الزواج سنة الله ورسوله أو دايرين الإيال أو دؤوف الرجالة أو كمان يعني الأواوير اللي كان مرقت ما بتداوى، النادم إذا كان بيخلي منه السيجاريت المريسي، وأتى في بعض من البيوت بنوه خلوها وبس الجنون قاعد فوقها الباسور وحتى البجل وابصوفر. فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية قاعد في كاركي بورنوتي ده هناك في مساكوري، وتليفون حقا كمان 95-29-19-88 أو 98-08-07 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91-70. يقول بإذن الله كمان تلقوا عافية وصحة والسلامة. الساعة 7:10 نمشي في مكنة الفن انتظار للدعايات، وبعد الدعايات كمان إن شاء الله ننتظر نشرة الأخبار من أسرة التحرير كابين تكنيك.

0: الأريابة عضان البعوضة. كان البعوضة عضت أي مريض يمكن ينتقل لأي فرد آخر من الأسرة أو البيت أو القرية. لنحارب الملاريا لازم نسوي شيء كويس، ننوم أي وقت وأي ليلة في السنجة الإندى الدواء، ولنظف بيوتنا وحتى الفداين البيوت. أقطعوا القش الأخضر قدام بيوتكم، دفقوا الأوساخ في صناديق النفايات، ما تخلوا الأمل في طاستكم مفتوحة، نظفوا المجاري المائية بانتظام، أنتوا الأوين العوامل أشربوا الأدوية القرروا لكن في المراكز الصحية، أنتوا الأبهات أنتوا يلكم من 3 إلى 59 شهر أدوية عن العلاج اللي بسموه CPS. بعد النوم فرطوا صناديقكم وطبقوها وما تخطوها في الشمس ولا أي محل يتلف الدواء عن صناديقكم. كل ليلة تحت السنجة معناتها عائلة محمية. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.
1: أفجي أصبحت السباقات أكثر سرعة وإثارة. استعدوا سباقات جديدة جاية في سوبر سانج. مع سوبر سانج اختار 3 خيول وكنكمل السباق ضمن المراكز الخمسة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فايز. وما درس مع سوبر سانج وتريو اختار 3 خيول وكنكمل في المراكز الثلاثة الأولانية بدون ما نشيف الترتيب كل انتي فايز. سوبر سانج ثلاثي فردي ثنائي 4x4 ومتعدد طرق أكثر للعب. وده من 60 فرانكار للتيكيت. ولكن انتظر في شيء أحسن من ده. مع فريجي هتم دفع الأرباح في اليوم نفسه. بعد كل سباق يمكن تشيل أرباحك توالي أو ترجع تستخدمها في السباقات الجاية. فريجي سباقات أكثر، خيارات أكثر، وإثارة أكثر.

0: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غاديو جات في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15. في نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الجادية نشرت الأخبار اللامسائية مع أستاذ جمال عبد الناصر شبابكي. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بايرو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليكم نشط الاخبار ونبدا كالعاده بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومه السفير اللمي حلينا كان مسألة رئيس الجمهوريه وراس في صالة انتل ملمات ان وزارة انتل الشؤون الخارجية حفلة تكريم من الفائزين في جائزة انتل التميز الوطني للشباب الجادي. الأمين العام النائب في وزارة المرأة والطفولة المبكرة بسجي توباكيري مدير كان ختمت الخدمات أن الدورة التدريب اللي كان نظمه لفايدة أن الأمين اللي بتحير أن البنات سابقا. والرئيس أن الحزب الوطني الصحوة الإفريقية قاسم شريف محمد كان أنت البداية أنت العملية أنت تحديث البرنامج المجتمعي أن الحزب. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر منفصلة وأخبار من الكواجر برا. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللمي حلينا مسألة رئيس الجمهورية كبير الدولة كان راس في صالة انتل ملمات أن الوزارة انتشون الخارجية حفلة هنا تكريم للفائزين في جائزة انتل التميز الوطني عن الشباب الجادي كان خطوة الرعاية الكبيرة هنا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو. المناسبة كان بقد بحضور هنا أعضاء الحكومة وبعض من الممثلين الدبلوماسية وكذلك الممثلين المؤسسات الكبرى الجمهورية، وفي جنبهم كمان المسابقين والمسابقات في الجائزة عددهم كمان 32 وكذلك حضور هنا كثير من المعزومين. حاجة هو حبيب عمر والتفاصيل.
2: جات الليلة هنت التمييز الوطني للشباب التشاديين ودا في النسخة رقم 2 تحت الرعاية السامية للرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو. والهدف من التمييز الوطني دا يدعم ويطور المشاريع والمبادرات الإنداميزة في كثير من المجالات منها التعليم والثقافة والفنون والزراعة والرياضة والإدارة. وشاركوا في المسابقة دي 32 مشارك ومشاركة. بدت المناسبة بالكلمة اللي كان قدمها رئيس اللجنة الكبيرة للجائزة هنت التميز الوطني من جانب وزير الدولة مصطفى محمد المصري، الكان رحب بكل الحاضرين بتلبيتهم للدعوة هنت الاحتفال بالمواهب والاحتفال بالأمل، لأن الشباب هم من القدرة المحركة للجمهورية الخامسة. والكان في رأس المارشال محمد إدريس ديبي إدنو ويتمنى التوفيق للجميع. والمناسبة دي لقت كثير من الأروض الثقافية والتياتر البهج في أهمية شجعان الشباب في طورين مشاريعهم هنت المستقبل. كان من جانب رئيس المجلس الوطني للشباب التشاديين أبكر اللمين دنقايا حج في أهمية هن الجائزة الكان بتجسد إدارة جديدة بتنشر ثقافة هنت الأمل، وكلم في شجاعة هن الشباب اليوم الكان عندهم إبداع وخبرة وداء لعشان يحققوا أهدافهم. أبكر اللمين دنقايا شكر اللجنة المنظمة وأي زول ساهم في نجاح الدورة دي. في خطابة رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا مسألة لرئيس الجمهورية الكان أكد بكونه ليلة هنت التمييز الوطني للشباب أكبر من مجرد حفل، ولازم تبقى موعد وطني مع الحقيقين والطموح والأمل، ودا بوافق مع تشاد البنيدوروا أم باكر، ولازم نورسوها للجيل القائم. رئيس الوزراء ألمي هلينا قال تشاد بتمشي بعيد مع شبابها في كثير من التضامن وبعيد من الكراهية والمساهمة في التنمية، في دا لازم نتجاوز سياستنا في صالحنا شبابنا ونستثمر في التعليم والتكوين المهني وريادة هنت الأعمال والرقمنة والثقافة. وهو كمان اتمنى التوفيق للجميع. نذكركم بكونه في كمالهن المناسبة كرموا 12 شاب وشابة في مختلف المشاريع بمبلغ أي واحد من الفائزين لقي 10 مليون ريال، ودالي عشان يحققوا مشاريعهم.
1: نتابع لكم دائما بنشط الأخبار من راديو تشاد. الرئيس حزب الصحوة الإفريقية قاسم شريف محمد كان رأس المناسبة هند البرنامج تحديثا البرنامج المجتمعي للحزب المذكور، وده من خلال إشراك كثير من أعضاء في صياغة رؤية توصف أولويات المجتمع واحتياجاته. في كلمة الرئيس الوطني عن الحزب قاسم شريف محمد أكد بكون الحزب كمان بيقف بجانب المواطنين وبيشاركهم في كل النضالات والمشاكل الاجتماعية والسياسية، والحزب كمان بخدم من أجل الوحدة الوطنية والتعايش السلمي واحترام الحريات، وطلب كمان من كل المناضلين والمناضلات للحزب عشان يشاركوا بالكثرة في العملية هنت التحديث. الأمين العام النائب في وزارة هنت المرأة والطفولة المبكرة باسجي تباكيري مدير كان رأسة الكمال الخدمات الورشة هنت التدريب اللي كان نظمه لفايده هن الأمين البتحرا زمان، وده بخصوص منائين هن التهورة هنت البنات اللي من دول كان جو من مندول تنجلي وقيرة، وده بحضور المنسق المشروع السويت المرحلة الثانية يوسف أوريه السويت اللي كان انتم معدات هنا خدمة عشان يخلوا منهم الظاهرة هنت التهورة هنت البنات ويسير لهم شخلة آخرة. الأمير أنا زيد مارون سماح عن العاصمة الجميلة كريم أجي كريم كان استلم اليوم فجر 30 درجات بساكليت عند 3 رجلين، ده قدمتها مؤسسة معارف التركية للناس المحتاجين أي الأندكابي في ميري أو في البلدية. أنا زيد مارون سماح عن العاصمة الجميلة المناسبة كان بقت في المقر الميري بحضورنا كثير من المسؤولين والمعزومين. حجها وهبيب أمر توري بالتفاصيل.
2: مؤسسة معارف التركية اتبرعت ب30 بسكليتات الاندها 3 رجلين. المساعدات دي للبلدية هنت الدائرة الثانية اي ديزم ارندسما خصصوها للانديكابي، ودالي عشان يتأموهم ويسهلوا لهم حياتهم اليومية. كان لي مدير مؤسسة معارف التركية شمسي أتايا كلم في المبادرة اللي بتحتاجها الأنديكابي اللي هم جزء من المجتمع، وقال المؤسسة هنتم قاعدة بتخدم في 66 دولة في العالم. شمسي أتايا قال التعليم هو من أولوية المؤسسة. كان من جانب المير هنديزم أرندسما كريم آجي كريم قال مثل المبادرات الإنسانية دي الهدف منها بتتأم الأشخاص اللي هم حاجة خاصة وبتقوي جهودهم وتمكنهم ليواجهوا كل التحديات المرتبطة بحياتهم اليومية. نذكركم بكونه في كمالي هنا المناسبة بقت مراسم هنا أنطين وشيلين البسكليتات اللي عندها 3 رجلين أم بين مؤسسة معارف التركية وبلدية الدائرة الثانية والمستفيدين، ودابق بحضور هنا عدد كبير من المسائل والضيوف الهيدرو.
1: نتابع لكم دائما بنشط الأخبار من راديو تشاد. في أخبارنا انت الجواجر برا، في إطار متابعة عن الحالة الاقتصادية والتجارية في الأسواق أنا مدينة موندو، المندوب الأمن الحكومة في جامع إقليم أنا لوغون أوكسيدنتال الدوغو يعقوبا كان قام بزيارة مفاجأة في السوق الكبير أنا مدينة موندو. أحمد إبراهيم محمد والتفاصيل.
3: الهدف من الجولة السواها المندوب العام للحكومة جنب ولاية لوغون الغربي دوغو يعقوب لأشان يشيف الحركة هنت البيع والشري وأسعار المأكولات الأساسية زي السكر الرز الفرين والدهن، ومر أيضا المندوب بسوق الملابس ووقف بكان الجزارة والخضروات ودخل بكان سيادة الكنين وحذراهم من بيع الأدوية المدتها كملت، وقدم بعض التوجيهات والإرشادات لكل التجار هنا السوق ليلتزموا بالأسعار وما يخزن البضاعة مصلحتهم الخاصة، خليه يفكروا في المصلحة العامة. أكد المندوب العام للحكومة جنب ولاية لوغون الغربي كون الزيارة المفاجئة الزيدي تشمل كل الأسواق هنت المدينة، ونذكركم الزيارة دي تنكتف في إطار حرص السلطات المحلية في ضبط الأسعار والنظافة في الأسواق في مدينة موندو من أجل بيئة نظيفة. من موندو أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: من منذ نمشي في مونغو عشان يزيدوا العدد من المدرسين ويتمتم النقيس القادي في المدارس والليكولات الكونسي بروفنسيال انا اقليم انا قرى نظم وادي مسابقة عشان يشيلوا فكاء المدرسين جيمي مطلما قمر
3: Subumia watamanin watisa muturashi wa muturashia fitisa matier wa filier mukhtalif ala dakalu fiteksi ana rekritema ana mia mudarrisin beluka la Fransia wa luka la Arabia fi wilaya hanagera na zamata ala konsei provincial anagera fila itar hanalkote hinta la kidimi ana konsei provincial anagera le izudu ala adat hanalmudarrisin alindim ala kafaat fi lise wa fi kolej fi khamsa departema hana wilaya hanagera fata l'enveloppe al rais ana la conseil provincial hanagera ama surtout ramadan gal
4: fi province hanagera da al enseignant ana collège ou lycée da mugasirin bait o daba gulna be gudrana conseil provincial be chocol chi al indina ne recruter mia enseignant chani renforcer capacité ana collège ou lycée ana province hanagera ani ndoru nalgu enseignant al indum qualité on gul al bonne chance le aye candidat
3: alla fikra assamha inta la conseil provincial hanagera tisharig la shak illa nagisi hanarruaqi assakit hanashabab watanti nazar sami fi tarbia watarfa alhambol hanatarbia fi wilaya hanagera mongo jime matalama gamar le radio chat
1: إني في لاسي من جمعنا وفي أخبار الدين الأمين العام من التحالف الكنائس انت الأنجبا في جارة دكتور تاو إليزي كاتراس حفلة على توزيع الشهادات للخريجين الدفعة الرابعة انت الناس اللي كان اللوم كيف يمشي يعلموا التعليم من الكتاب عن الأنجبا الأذن بساوي 26 طالب المناسبة كان بقت في كنيسة جمعية انت السلام المسيحية القادة في 6 مرندس مهن الأسي من جمعنا بحضورنا كثير من الكبارات الأنجبة والخريجين ومعزومين آخرين كتار. أجدي روبير الساعة 7 وتقريبا 28 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشط الأخبار عن اليوم الشيء والناس الفصلكم كمان يذكروا بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير لمي حلينا مسلالة كبير الدولة ورأس في صالة انت الملمات ان الوزارة انت الشؤون الخارجية حفلة انت كريم عن الفائدين في جائزة انت التميز الوطني للشباب التشادي كان خطوط هيت رعاية الكبيرة هن رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس هادي في لبنان. الأمين الأم النائبة في وزارة المرأة والطفولة المبكرة باسكي توباكيري مدير كان ختمت الخدمات عن الورش انت التدريب كان نظمه لفايده عن الأمين البتحرن البنات زمان ودابات مانتم معدات جديدة عشان يصير لهم الشخلة آخرة بواسطة حنا مشروعنا السويت المرحلة الثانية. والرئيس حزب الصحوة الإفريقية قاسم الشريف محمد كان رأس اليوم فجر البداية عملية جددان البرنامج المجتمعي عن الحزب وده من خلال مشاركة عن آباء في كيف يقدروا يكتبوا رؤية توصف أولويات المجتمع واحتياجات حقه. شكرا لكم انتم القادرين تتابعونا حاليا من مدينة موندو ومن مدينة مونغو ومن أي مكان بواسطة راديو جاد نشر الأخبار اللي كان جهزوا أسرة التحرير تيت إخراجنا حجي هوابيب عمر وقدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر الشبابكي أرقدوا أو غيروا بعفين.

أسد المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشات تبعت مع سمينة نشرة الأخبار مع أستاذ جمال عبد الناصر رشيب أبكي وسمينة شوية من أغانينا وبذات مع أغنية الفنان هجادي محمد علي إدر سيلا. نجي في داخل الاستديو الساعة 7:34 نواصل بالبلاغات المفضلة بلاغتنا. هنا الوفاء أسرة معلم يونس، أسرة هارون يونس، أسرة صابر، أسرة عبد الرحمن دكتور عمر أبسكين، وأسرة رمات أبيات لوم اللاهزين، يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس اللي إرفي وكل جيراننا يقروهم بموت. حنا بنيتهم حجو آدم، حجو آدم المعروف باسم حنا بيت جنبة، حجو آدم المعروف باسم حنا بيت جنبة كان ماتت اليوم يوم الأحد، وصرها كمان بسواء باكر يوم الاثنين في كركي ديجيل شهر 60. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. نكرر، أسرة معلم يونس، أسرة هارون موسى، أسرة صابر، أسرة عبد الرحمن دكتور عمر أبسكين، وأسرة رمات أبيت لوم اللاهزين، يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع الناس اللي إرفي يقروهم بموت هنا بنيتهم حجو آدم المعروف باسم نبيت جنبة كان ماتت اليوم يوم الأحد، ولا سرع كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في كاركي ديجيل شهر 60. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، ولا أهل المرحومة كمان الله يواليهم مع الصبر. دايما مع بلاغتنا هنا لا وفى بلاما إلي عمر عبد الله خادر رمات موسى رمات إيمت مليمي محمد آدم حسيني كويا والحاج موسى حسن محمد جيمي دنا دناء دنا خرسة عمر الشيخ دنقس رمات علي محمد عمر النور الشيخ آدم مرحال حسين أحمد الحاج أبكر بلامة بركة محمد الشيخ أبو أبا كوشا بلاما رمات محمد أبا أكوشا محمد بلاما أحمد إيلي الشيخ أخي أبكاسي الشيخ خالة بشارة الحاج هارون أبو حوى بلاما إمر رمضان جبرين البير بلاما محمد أخي محمد أكوكيو كلتا قنبو آدم الأبشير عبد الرحمن مانغا أحمد بلاما إدريس جدة دقشين إدريس جدة بشارة مؤمن خير الله علي عبد الله وأسرة دروتويا وأسرة آدم أقرقر ولأسرة صالح أبكر الوكيل جبرين محمد أسرة اللوان إدريسة اللوان محمد أحمد آدم أجيت القوني النور جامع عبد الله واحد جامع أسرة أبوها وأسرة بشارة النين أسرة جبرين ولا كالتومة أسرة آدم الدركو أسرة الشيخ جبرين آدم أسرة أحمد ولا إيدي وأسرة القوني عبد الرحمن الحاج جبرين مونة بلاما عبد الرحمن عمر الشيخ محمد أبكر بلاما يوغو محمود بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو الشيخ الأبخريس مومين فكي آدم شرف الدين الشيخ جدة إيسا اللوان إدريسة إبراهيم أبو سوار بكر بلاما أبوبا عبد القادر وأسرة حسن ساكن الرئيس إبراهيم السوار بكر بلاما أبوبا عبد القادر أسرة حسن ساكن
الرئيس محمد كبيري وأسرة الشيخ كشلة، أسرة الشيخ عبد الرحمن أبقاسي، أسرة الجيت أجاجك وأسرة الجروك، الشيخ حسين يونس، الشيخ حسيني عبد الرحمن، الشيخ الفاس جدة، بلامة أمرشين جبرين، بلامة رمات حسيني، أسرة الشيخ فكي الدودو، خرصة محمد، الشيخ أزرق محمد، الشيخ عبد الله قادر، الشيخ جابر، خرصة في ترورويا تراب حنا كاميرون، ولأهل حنا زالت الفقرة، والأهل حنا أمدان ده تراب حنا كاميرون، ولا كونسي ناسيونال أي المستشار الوطني في الشؤون الإسلامية هنا مدينة نجمينا فارا وهنا جرمايا ولدليجي دناء مليمي دليجي فيصل جدة دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي محمد إيسا دليجي اللوان حسيني أسرة الحاج دهي بلامة هارونة الجد حبيبي صالح رمات أجوس صالح رمات مريم عمر أم كلتومة عمر آدم رمات اللوان جبرين دونغوس اللوان جبرين إبراهيم دليجي آدم إدريس دليجي إما أخي الحاج عبد الرحمن الديف الشيخ فكي آدم بركة بلامة إدريسة محمد بلامة بشارة إليليف الحاج آدم تيراب الشيخ مهمت أبا فيل وأسرة أنا كسري محمد جدة حسنة الشيخ بيري هارونة الشيخ عبد الله بنية بلامة النور إبراهيم بلامة محمد بنية بلامة دناء إبراهيم والحاج حسيني ولد الرئيس بلامة إبراهيم ووشي في كاميرون دليجي أبازين حسيني دليجي بول أكا الحاج صالح محمد الحاج محمد كمون الشيخ عبد الرحمن هناك في أبطيور الإمام عبد الله إسالي ولكل الأهل لهم الهزين يبلغوا للأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي يقروهم كمان بموت حنا أبوهم وأخوهم سالي رمات المعروف باسمنا سالي كردي سالي رمات المعروف باسمنا سالي كردي هل كان مات أمس الشيء وصرح كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في هلة الدقي النجا هلة بلامة إلي أمر نمشي في مكنة الفن وبعد ده كمان نجي ونكرر البلاغ ده لتاني مرة كابين تكنيك

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، البلاغ ده قبل شيء كان قريته، ممكن نكرر للمستمعين. بلاما إيلي عمر عبد الله خادر رمات موسى رمات إيمت إيمت مليمي محمد آدم هسيني إيكويا الحاج موسى حسنا محمد جيمي دنا دنا دنا خرسة عمر الشيخ دنقس رمات علي محمد عمر النور الشيخ آدم مرحل هسيني أحمد الحاج أبكر الحاج أبكر محمد الشيخ أدو أبا أكوشا بلامة رمات محمد أبا أكوشا محمد بلامة أحمد إلي الشيخ أخي أبا قاسي الشيخ قال بشارة الشيخ خال بشارة الشيخ خالة بشارة الحاج هارونة أبو حوة أبلامة إمر رمضان جبرين أبير وأبلامة محمد أخي محمد الأكيو وأكلت أقومبو آدم البشير عبد الرحمن منغا أحمد أبلامة إدريسة جدة دقشين إدريسة جدة بشارة مؤمن خير الله علي عبد الله وأسرة دروتويا وأسرة آدم أقرقر أسرة صالي أبكر الوكيل جبرين محمد أسرة اللوان إدريسة اللوان محمد أحمد آدم جدة ألقوني النور جامي وعبد الله واهد جامي أسرة أبونا وأسرة بشارة النين أسرة جبرين ولا كالتما أسرة آدم أبرغو دركو وأسرة الشيخ جبرين آدم أسرة أحمد أمر الشيخ محمد بكر بلامة يوغو محمود بلامة أمر محمد بلامة محمد بيو الشيخ أبقريس مؤمن فكي آدم شرف الدين الشيخ جدة إيسا اللوان إدريسة إبراهيم السوار بكر بلامة بوبا عبد الله عبد الله قادر وأسرة حسن ساكن الرئيس محمد كبتي أسرة الشيخ كشلة أسرة الشيخ عبد الرحمن أبقاسي وأسرة الجد قجك أسرة جغرور الشيخ حسن يونس الشيخ حسين عبد الرحمن الشيخ الفاس جدة بلامة أمرشين جبرين بلامة رمات حسيني وأسرة الشيخ فكي الدودو خرسة محمد الشيخ أزرق محمد الشيخ عبد الله قادر الشيخ جابر خرسة لنك في ترورويا ترابنا كاميرون وأهل هنا زالات الفقرة أسرة الدمان في ترابنا كاميرون المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرن جمينا فارا وحنا جرمايا لدلقي دنا مليمي دلقي فيصل جدة دلقي حسب الله عبد الكريم دلقي محمد إيسا دلقي اللوان إيسيني وأسرة الحاج دهية بلامة هارونة جدة حبيبي سالي رمات جوسة سالي رمات مريم أمر أما كالتوما أمر آدم رمات اللوان جبرين دونغوس اللوان جبرين إبراهيم دلقي آدم إدريس دلقي إما أخي الحاج عبد الرحمن الديف الشيخ فكي آدم بركة بلامة إدريس محمد بلامة بشيرة بشارة هليليف الحاج آدم تيراب الشيخ مهمة أبا فيل وأسرة كسري ومحمد جدة الشيخ بيرلي هارونا الشيخ عبد الله ابني بلامة النور ابراهيم بلامة محمد بني بلامة دن ابراهيم الحاج حسيني وادي أيوة وعدي على حسب الكتابة أبلام إبراهيم أوشي في ترا حابش في ترابنا كاميرون دلقي أبزيني سيني دلقي بولا أكا الحاج سالي محمد الحاج محمد كمون الشيخ عبد الرحمن في بطيور الإمام عبد الله سالي ولوم الهزني بلخ للأهل اللي بره والداخل جميع ناس الإرفة يوروهم بموت هن أبوهم وأخوهم سالي رمات المربو اسمنا سالي كردي كان مات أمس عشية وصراحة
قالها كمان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في هلة دقي النجا هلة أبو لامة إلي عمر. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر كبين تكنيك.

بلغنا دي كمان نقول فوق مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السادة المستمعين والمستمعات نحن معاكم لغاية الساعة 8، باقي لي بس 7 دقائق عشان نعيشها معاكم المستمعين. كابين تكنيك يلا.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي جاد بلغت كان قبل قرينا وإن أخطاء شوية. أسرة هنا رمضان أبوكا وأسرة جيمي الداري القادي في نجمينا لوم الهزين يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وكل الأخوان الجيران وكل الأهل هنا كوربول هنا السار هنا بايلي غوري ومندو وفرنسا يوروهم ما بيموت هنا أخوتهم أمهم وجدتهم وزوجتهم فاطمة رمضان نابوكا الكان ماتت يوم 1 أكتوبر 2026 بعد تمارة قصير. ومن ناحية تانية كمان بشكروا الناس اللي كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الوفاة ووقت الصرخة، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. نكرر أسرة رمضان أبوكا وأسرة الكبير إن جيمي داري جيمي داري الموجودة في نجمينا يبلغوا بهزن بموت لكل الأهل القريبين والبعيدين وأهلهم أنا كوربول سار بايلي غوري ومندو وفرنسا.

موتنا أخوتهم أمهم وجدتهم وزوجتهم فاطمة رمضان نابوكا الكانا ماتت يوم 1 أكتوبر عام 2026 أسرها كذلك بيغت وبشكر الناس الكانا ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت ووقت الصدقة اللهم يغفر له ويرحمها بالجنة أجدي ريغوبير في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد الصالح بابا يروم المستمعين

سادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو كاد الوقت المهدى اللي تتكمل. نشكر كذلك كل السادة المستمعين والمستمعات هل كان تابوا معنا في مدة هنا 75 دقيقة في لب الآيلة، 75 دقيقة سموتوا المنوات الغنائية، سموتوا البلاغات العادية والرسمية، وعيدا سموتوا نشرة الأخبار الدعايات أجدي ريكوبير في الهندسة سوت، إنسبكتير حسن أليفة قايت في الريجي، مدام أدما هي كمان قايدة هناك في الريجي، عن الريسيت وعبد الحادي محمد صالح بابا يارو مع المستمعين. أعزائي المستمعين والمستمعات، البرنامج ده كمان في تحت إشراف بابا أبا آدمي سايكو وكلكل. أعزائي المستمعين، لحظات نخليكم كمان مع الجران فرير بنان سيلايو بجي يقول لكم السبا بونجور، أفوان قلنا رحمة ولا رحمة هي كمان نقاري في الريجي حنا الريسيت. نتمنى أن تقضوا أحلى فترة مع باقي برنامج حنا أخذ الكات. هنا نجمينا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات، أرد بعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. ترأس مساء أمس رئيس الوزراء سفير لما يهلين ممثلا لرئيس الجمهورية، ترأس بصالة المؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية حفل تكريم للفائزين في جائزة التميز الوطني للشباب، والتي جاءت تحت الرعاية السامية للرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. المناسبة جرت بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي المؤسسات الكبرى للجمهورية، إلى جانب المتسابقين والمتسابقات في الجائزة، البلغ عددهم 32 متسابق وجمع غفير من المدعوين. تفاصيل مع عثمان الحاج.
2: جاءت ليلة التميز الوطني للشباب التشادي في موسمه الثاني تحت الرعاية السامية لمشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، ويهدف التميز الوطني دعم وتطوير المشاريع والمبادرات المتميزة في عدد من المجالات، من بينها التعليم والثقافة والفنون والزراعة والرياضة والإدارة. هذا وقد شارك في المسابقة 32 متسابق ومتسابقة. استهلت الافتتاح بكلمة رئيس اللجنة العليا لجائزة التميز الوطني من قبل وزير الدولة مصطفى محمد المصري، الذي رحب بالحضور لتلبيتهم الدعوة من أجل الاحتفال بالمواهب والاحتفال بالعمل، لأن الشباب هم القوة المحركة لهذه الجمهورية الخامسة التي يقودها مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، متمنيا التوفيق للجميع. المناسبة شهدت عدة عروض ثقافية ومسرحية تجسد مدى أهمية تشجيع الشباب بتطوير مشاعرهم المستقبلية. بدوره رئيس المجلس الوطني للشباب التشادي أبكر اللمين دنغايا تحدث عن أهمية هذه الجائزة، والتي تجسد إرادة نشر ثقافة جديدة للعمل، مشيدا بشجاعة جيل هذا العصر الذي يبدأ ويبتكر لتحقيق أهدافه، شاكرا اللجنة المنظمة وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة. في خطابه لرئيس الوزراء السفير علي ماي حالينا ممثلا لرئيس الجمهورية، الذي أكد بأن ليلة التميز الوطني للشباب أكثر من مجرد حفل، بل يجب أن تصبح موعدا وطنيا مع الاستحقاق والطموح والأمل، وموعدا مع تشاد التي نريدها وأن نورثها للأجيال القادمة. مضيفا رئيس الوزراء ألا ما يحالينا بأن تشاد ستذهب بعيدا مع شبابها في مزيد من التضامن، وبعيدا من الكراهية والمساهمة في التنمية. لهذا السبب أن نتجاوز سياستنا لصالح الشباب، وأن نستثمر في التعليم والتكوين المهني وريادة الأعمال والرقمنة والثقافة، وأتمنى التوفيق للجميع. هذا وفي نهاية المناسبة تم تكريم 12 شاب وشابة في مختلف المشاريع بمبلغ كل واحد من الفائز 10 مليون من الفرنكات الإفريقية بغية تحقيق مشاريعهم.
1: اختتمت الأمينة العامة النائبة بوزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة باسا توباكيري مدير اختتمت أعمال الدورة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مشروع سويت بلاس، وذلك لصالح مجموعة من الخاتنات السابقات قدمت من ولاية تنجلي مندول جيرا، كان ذلك بحضور عدد من المدعوين. زكريا.
3: بعبارات الشكر والعرفان، أنهت الخاتنات السابقات الدورة التدريبية لصالح مزاولات مهنة ختانة البنات المنظمة بمبادرة من مشروع سويت بليس بالتنسيق مع وزارة المرأة والطفولة المبكرة. وضمن توصيات المشاركات جاء التشديد على ترك هذا السلوك، والتعهد بمواصلة التوعية واحترام القوانين والنصوص التي تجرم كل أصناف العنف الممنهج ضد النساء، خاصة الفتيات الصغيرات. منسق مشروع سويت بليس في تشاد يوسف أواري أكد وقوف المشروع بجانب المرأة التشادية ودعم تمكينها اقتصاديا. أما من جهتها الأمينة العامة النائبة بوزارة المرأة وحماية الطفولة السيدة بازغي توباكيري مدير حثت المشاركات على توظيف ما تلقينه من معلومات على أرض الواقع والاستفادة من معدات العمل التي قدمها لهن مشروع سويت بليس. هذا وقد تحصلت كل ولاية من الولايات الثلاثة المشاركة على معدات عمل بجانب شهادات مشاركة للمشاركات.
1: سياسيا أطلق صباح اليوم رئيس حزب الصحوة الإفريقية قاسم شريف أطلق عملية تحديث البرنامج المجتمعي للحزب والتي يتم خلالها صياغة رؤية واضحة تعكس أولويات المجتمع واحتياجاته. نتابع التقرير الذي عده عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير ينظم لقاء جماهيريا بمقره وذلك بهدف عرض برنامج سياسي المتعلق بالرؤية السياسية التي يحملها الحزب وتوفير فرص العمل للشباب وكذا العمل على تطوير المدن والأقاليم. كما شهدت المناسبة تقديم الشكر ومساندة من قبل المناضلين لرئيس الحزب عليه بالمساهمة في تنفيذ الالتزامات الدستورية وتعبئة الوسائل اللازمة لتحقيق البرنامج المجتمعي والعمل معا من أجل التنمية وخدمة السكان. أما رئيس حزب الصحوة الإفريقية من أجل التغيير قاسم شريف في خطابه فقد أكد للمناضلين بأن حزبه سيقف بجانب السكان ويشاركهم في مختلف النضالات والقضايا المجتمعية والسياسية وأن يعمل من أجل حسن الجوار والتعايش السلمي وكذا احترام جميع الحريات، داعيا قاسم شريف من أعضائه إلى المشاركة الفاعلة في هذه العملية والإسهام في إعداد مشروع مجتمع يأخذ في الاعتبار الواقع الراهن للشعب التشادي بما في ذلك العمل من أجل دولة جمهورية وديمقراطية تقوم على المؤسسات والحكم الرشيد. يذكر إلى أن المناسبة جمعت كبار من الشخصيات وبعض من رؤساء الأحزاب السياسية والمناضلين الذين جاءوا خصصا لهذه المناسبة.
1: قدمت مؤسسة معارف التركية 30 دراجة هوائية 3 العجلات وذلك لصالح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لبلدية الدائرة الثانية. كان ذلك بحضور عمدة البلدية كريم آجي كريم. تفاصيل نتابع مع عبد الرؤوف أيوب.
5: تبرعت مؤسسة معارف التركية بـ30 دراجة هوائية ثلاثية العجلات إلى بلدية الدائرة الثانية خصصت لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف دعمهم وتسهيل حياتهم اليومية. مدير مؤسسة معارف التركية شمسي التاي أشار إلى أهمية هذه المبادرة للفئة المختارة بين المجتمع موضحا بأن المؤسسة تنشط في 66 دولة حول العالم وأن التعليم يأتي في مقدمة أولوياتها. من جانبه عمدة بلدية الدائرة الثانية كريم آجي كريم أكد في كلمته الرسمي أن مثل هذه المبادرات الإنسانية من شأنها دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز جهودهم وتمكينهم من أجل مواجهة مختلف التحديات المرتبطة بحياتهم اليومية. وفي نهاية المناسبة جرت مراسم تسليم المساعدات بين مؤسسة معارف التركية وبلدية الدائرة الثانية والمستفيدين بحضور عدد من المسؤولين وجمع من الحاضرين.
1: دينيا في الخبر الأخير ترأس الأمين العام لتحالف الكنائس الإنجيلية في تشاد دكتور تاو إليزي ترأس حفل توزيع شهادات خريجي الدفعة الرابعة من التحالف. كان ذلك بكنيسة جمعية السلام المسيحية الكائنة بالدائرة السابعة. تفاصيل أكثر مع حسن موسى حسين.
6: 26 طالبا من الدفعة الرابعة والعشرين تلقوا تدريبات لمدة سنتين في مجال التعليم الكتاب الإنجيلي والذي نظم من قبل مركز التكوين في الكتاب الإنجيلي والقصاوسة ومسؤولي الكنائس التابعة للاتحاد والبعثات الإنجيلية في تشاد. بدأت المناسبة بعدة كلمات وصلوات وقداس وترانيم إنجيلية من قبل القساوسة. في كلمته ممثل الخريجي بوليفي غابيلي قدم شكره إلى إدارة المؤسسة وإلى أعضاء هيئة التدريس في بناء الشخصيات. من جانبه الأمين العام للتحالف الكنائس الإنجيلية في تشاد الدكتور تاو إليزي أهنأ الطلاب الخريجين وقال إن التخرج ليس نهاية الطريق وإنما هو بداية مرحلة جديدة تتطلب الاجتهاد في خدمة الكنيسة. مشيرا إلى أن التحالف الكنائس الإنجيلية يولي أهمية كبيرة للتعليم والتكوين باعتبارهما من الوسائل الأساسية لبناء الإنسان وتعزيز السلام والتعايش والتنمية المجتمع. هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات للخريجين وسط أجواء الفرحة والسرور بين أتباع الديانة المسيحية.
7: الدقيقة 40 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر الديني نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان أدبدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت توب صادق كركنا في ديل، ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا لطيب المتابعة، سألتقيكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة تنجمنا.

هلالك نور هل وبان هلالك هل نور وبان هلالك نور هل وبان وأشرق داهك الأكوان قيامك صح للأبدان.

مضت أيام هنا وإسعاد، مضت أيام هنا وإسعاد وكلها في الدهر أعياد، توالت حفلة الأمجاد ونشر الوعد.

0: مشاهدنا الافاضل طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير، نسعد بصحبتكم في هذا العدد الجديد من صدى الرئاسه في عددها 13 من هذا الموسم. نفتتح حلقه اليوم بموجز لاهم احداث الاسبوع والتي تصدرتها زياره المشير محمد ادريس ديبي اتنو الى بعض المدارس بالعاصمه انجبيلا. تقرير اسمهان جروى.
1: رئيس الجمهورية مشير جاد محمد إدريس ديبي اتنو يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 بزيارة مفاجئة إلى مدرسة برائم الجيش بالدائرة الأولى. ووقف رئيس الجمهورية خلال الزيارة على سير أشغال بناء الفصول الدراسية وترميم المباني، وأسدى توجيهاته للشركة المنفذة بالإسراء في إنجاز المشروع وفتح أبواب المدارس أمام التلاميذ في أقرب وقت ممكن. وفي المحطة الثانية من زيارته توجه رئيس الجمهورية إلى الدائرة الثالثة حيث تفقد ثانوية فيليكس إيبوي والتقى بإدارة المؤسسة واستمع إلى أرض حول استعدادات الدخول المدرسي والتحديات التي تواجهها. وبهذه المناسبة ناشد رئيس الجمهورية كافة التشادين في الداخل والخارج، مسؤولين ورجال أعمال ومواطنين إلى المساهمة بما يستطيعون في إعادة التحيل وتجهيز المدارس الحكومية، معربا أن أمله في أن تتحول هذه المبادرة إلى جهد شعبي وطني يتعامل مع جهود الدولة لبناء المدرسة التشادية. وفي ختام زيارته إلى ثانوية فيليكس إيبوي توجه رئيس الجمهورية مشير جاد محمد إدريس ديبي اتنو إلى ملعب كرة السلة حيث التقى بعدد من الشباب واللاعبين، لقاء اتسم بالعفوية والتلقائية. تبادل خلاله رئيس الجمهورية الحديث مع الشباب قبل أن يشاركهم أجواء اللعب على أرضية الملعب، لحظات عكست روح التقارب والتواصل بين رئيس الجمهورية والشباب وأبرزت اهتمامه بهذه الفئة ودورها في بناء مستقبل البلاد. وفي سياق آخر كتب مشير جاد محمد إدريس ديبي اتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 على صفحته الرسمية فيسبوك بمناسبة شهر أكتوبر الوردي أنه يضم صوته إلى الحملة الوطنية للتوعية بمكافحة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، مؤكدا أن صحة المرأة التشادية تمثل أولوية قصوى في برنامجه السياسي. وأشار إلى إنشاء المركز الوطني للتميز في علاج الأورام السرطانية بالعاصمة أنجمينا إلى جانب تكوين وتحيل المتخصصين بهدف ضمان رعاية صحية حديثة وإنسانية وقريبة من الأسر.